هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم. بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة ناقشنا منها 9، ولم يسعفنا الوقت لاستعراض ما تبقى، ونكمل هذه الموضوعات. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين لسعت لقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأتم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا، ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، فإنما أراد به دين الله إذا وجب فيه حق القضاء، أوجب فيه حق القضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض بما صرحت به المرأة في قولها: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وهذا تصريح ينفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من تفي في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى. وبذلك لا بد من تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدوة وعجزا، والله أعلم. وننتقل إلى المسألة 10 في هذه الآية، وتتصل بما إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله، وذلك لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذله منه. قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، وذلك لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إنه لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة، وذلك لأنه نوع منه، لأنه لا يقال قد جزاه وقد وقاه. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية فهي أنه لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحمل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها، ويلزم السعي لقضائها. وننتقل بكم أحبتنا إلى آية أخرى من آيات الأحكام من سورة آل عمران، يقول

الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حيث قرر في هذه الآية أربعا من المسائل اجتهد فيها العلماء. فأما المسألة الأولى فتتعلق بمعنى لفظ الحبل في الآية، وهو لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة، أعظمها السبب الواصل بين شيئين، وهو هاهنا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال بأن المراد به هو عهد الله تعالى، وقيل كتابه، وقيل دينه. وقد روى الأئمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنظف عسلا وسمنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم، وفي ذلك قال: ورأيت شيئا واصلا من السماء إلى الأرض. وقد عبر الصديق بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. فضرب الله تعالى على يدي ملك الرؤيا مثلا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعا من مشكات واحدة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أنه إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله تعالى، فهو يتضمن ضمن ثناياه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عهده ودينه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن التفرق المنهي عنه في الآية يحتمل ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو التفريق في العقائد، وذلك لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الوجه الثاني فهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويعضده قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهما دليلان يقرران نفس المعنى. أما الوجه الثالث في هذه الآية فإن الفرقة المنهي عنها هو ترك التخطئة في الفروع، وأن الأمر يقتضي أن يمضي كل أحد في اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم، وذلك بدليله عامل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة من فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم هذا، وهذا ما يعني بأنه أراد الاستعجال في المضي بالجيش إلى بني قريظة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف لم يعنف أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤذي أو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي كذلك أن له إن أصاب 10 أجور. أما المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فقد قال العلماء في معنى النهي عن الفرقة في الآية بأن فيه دليلا على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو عند المالكية. أما الشافعية فعلى جواز ذلك، وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا
لما جازت صلاة

المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

اللهم عصمنا عن سفاهة القول والعمل، واهتزاز الفكر وفراغ العاطفة. اللهم كن معنا عند قلة الحيلة، وأكرمنا باتزان العقل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن. قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود: أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة، فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله، واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال: إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم، إن كنتم مستحقين للعذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه، حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود: وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله: البلاغ والنصح. أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم. ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك،

يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم، إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم، حتى أجاب القوم هؤلاء قوم هود، أجابوا هودا بقولهم ما نصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط وغضب من الله. أتحاجونني في هذه الأصنام؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة وهي ليست بآلهة، وهي لا تضر ولا تنفع؟ وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا، ولهذا قال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم، حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم، قوم عاد، قوم هود، بغوا وعتوا وعصوا واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أصابهم الغرور، أصابهم الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا، فركنوا إلى قوتهم الضعيفة وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن، لأنه هو الذي يعطي تلك القوة. وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم. قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا، إن هذا إلا

خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت وما نحن بمعذبين، وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل، قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم. أهلكهم الله تعالى، بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة والأخوات في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل

0: المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة العنكبوت.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا

عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغفرك.

0: الصغير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
4: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة،

وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات، ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار فهي لا تنقطع،

0: رصوا جدرانا غير هذه الجدران فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة.
0: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد، ومن الأمل أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأعلى.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.

0: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
1: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد،

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
2: وقد أعرب معالي الدكتور بدر عبد العاطي عن إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانب عرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بلغ التقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. شارك

0: معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في عمل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات رفيع المستوى وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
1: وخلال المشاركة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية وقوة شراكاتها. وأشار معالي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير البيئة التنظيمية المحفزة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية اللقاء الشبابي بعنوان الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد، الأمن والوعي والهوية والانتماء، وذلك ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد على مدار العام بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ القيم الوطنية.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية تفرض تعزيز الوعي الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة والذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر. في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، يواصل مشروع بيت لامع ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.
1: وأصبح بيت لامع منذ تدشينه مقرا رئيسيا لاجتماعات فريق اللامعين ومساحة للعمل، حيث تصاغ المبادرات وتناقش الأفكار وتنطلق المشاريع النوعية التي يقودها الشباب البحريني.
0: سجلت المواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة والأثار إقبالا لافتا خلال شهر يونيو 2026، إذ تجاوز إجمالي عدد الزوار 46 ألف زائر توزعوا على المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والقلاع والمراكز التابعة للهيئة.
1: ويعكس هذا المؤشر استمرار تنامي الحركة السياحية والثقافية في المملكة. وأظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن الهيئة أن موقع قلعة البحرين استحوذ على النصيب الأكبر من الزوار بعدما استقبل نحو 37 ألف زائر خلال شهر يونيو بفارق كبير عن بقية المواقع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعالم التراثية والسياحية في مملكة البحرين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني.

ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

على الرمال الساهرة أكتب قصة حياتنا الجديدة، قصة لم تعرف مثيلا لها الأساطير ولا وردت في خواطر النقاد وكتاب التواريخ منذ بدء العصور. قصة لم تدركها العقول التي لم ترتوي بعد بشعلة الحياة المتوهجة. قصة حياتنا الجديدة يا حبيبتي كانت مخبأة في صدوغ العاشقات ووسط جدائل وضفائر حواري الجان، تهزج للموج عندما التقينا على الشاطئ أول مرة، وتلوح للمراكب الخشبية الرائحة والغادية كطيور النوارس. كتبت قصتنا بالدم المتقطر من جرح الصدف الرابض على الرمال، شلحته مجموعة من جوقة سماوية يوم أقامتها هنا عرسا لأحد أفرادها. يومها كنت أسمع اللحن الذي لم ينشد ولم يغن على عودنا،

له المؤرق وجعلني أحيا قبل الوصول إليك في ظل الكوابيس المزعجة، فحلمي صار يقظة أوصلتني إليك. حلم قال لي بلغة البصارات الغجريات المنتشرات في الشوارع العتيقة من مدينة الفرح والمرح: أنت جميلة حتى تكاد مسحة الجمال ترصع ما بين جفني عندما أنظر إليك بعين مجردة. وبين الخيال الساهر الساهر: أنت ساحرة من ساحرات الصوالح من الجان، لا أقدر على وصفك لأن ما بداخلي تعطل عند نظرة منك راقصة. ومضت البصارة الغجرية، مشت على دربها الطويل، أما أنا فبقيت مسمرا في مكاني أحيا على الأمل الآتي مع الحلم.

هيئوا الصنج والدف والعود والكمان والطبل وكل الأوتار، هيئوا الأقلام والدفاتر والمداد، هيئوا الناس والأولاد في الثياب العشيبة الجديدة والذبائح والحطب، هيئوها جميعا وشدوا حبال المضارب جيدا. أشعلوا النار في المناقل واطبخوا القهوة العربية الأصيلة المعطرة بالهال، زينوا شجر النخيل بحلل الأعياد عند العرب، وارفعوا اللافتات الخضراء في كل مكان، فلقد بانت طلائع الهودج الذي يقل حبيبتي، ها هي ستنضم إليكم إلى جوقة عصفكم.

هذا هو موسم الأعراس، موسم الفرح الدائم الذي تحييه قبل الجميع عرائس البحر. فأقيموا إذن أعراسكم على الشواطئ والخلجان، واجعلوا من بعض كثبان الرمل منازلكم العامرة، أو شيدوا بعض غرف التنك واستحموا قبل وصول المواكب. لقد حملت لكم هدية أجمل الألحان، واشتريت لكم من الأسواق الشعبية أجمل الصنوج، وانتقيت من ساحرات الجان أبرع الراقصات.

غنوا وهزجوا وافرحوا، فغدا عندما تشرق الشمس ويحلم الفجر بأنه صار مورد الأحلام البنفسجية، يفتح قلبه للمهنئين ويضيء لهم الدروب التي أقفلها منذ زمن.

وصل الهودج المزين، وخلفه اصطفت قوافل الإبل بانتظام، مزينة هي الأخرى. في الطليعة وصل هودج الحبيبة الآتية من السفر الطويل، تبهر كالنور وضوء القمر، محروسة بالوصيفات المزينات ظهور الجمال، ومخبأة في ورق البيلسان. عبقوها بالبخور والطيب وعطر مكة، ألبسوها العباءة من صنع مليكات سبأ، ألبسوها الحرير الأرجواني المهدى من حريرات صور، وحدوا لها بإرادة الصدور المشرعة والعزة البدوية. موكب حبيبتي حط في الدار، وهزجت كل المضار. وصلت حبيبتي، فقدموا لها حليب النوم تتبرد به وترتاح.

أول يوم معا وقد افترقنا منذ حين. لواعج الشوق جرحت كل عروقي وتوقف دمي عن الخفقان حتى لامس أطراف قلبي وكدت أن أحترق. اشتقت لك وأنت الذي قسوت علي كثيرا وما ذكرتني. أين الرسائل التي كنت وعدتني بأن ترسلها إلي مع الحمام الأزرق الزاجل؟ لم تصلني رسالة واحدة على كثرة الحمائم التي وصلت برسائل إلى بنات جيراني، لكنني بكيت والآن وصلت وأنا خائفة أن لا أراك في أول المستقبلين.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
3: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
4: دايماً نسمع أن الإنسان الحالم قدر يغير من مفاهيم كثيرة في تاريخ البشرية، وإحنا نقصد بصاحب أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي أحد النعم الخفية في حياة الإنسان، بنوقف معاها وقفة تأمل وبنحمد الله سبحانه وتعالى على وجودها في حياتنا.
3: الأحلام هي اللي تحفظ للإنسان بشكل إيجابي تطوره في حياته، وبها يقدر يحقق أولاً استقراره النفسي لما يحط لنفسه هدف يحققه، وبعدها يبتدي بعملية التخطيط لمستقبل مليء بالإنجازات والتصورات الإيجابية.
4: ظهر الاهتمام بالأحلام والخيال منذ العصور القديمة وثم العصور الوسطى حتى يومنا، واختلف علماء الفلسفة قديماً وعلماء النفس الحاليين في تناول موضوع الأحلام ودراسته. وما نقدر نغفل عن نقطة جداً مهمة، أن في 6

0: القرن الماضي تم وصف الحالمين بأنهم أشخاص غير طبيعيين وأنهم يعانون من مشاكل نفسية، ولكن قام أحد علماء النفس بإجراء دراسة أثبتت أن أحلام اليقظة عنصر طبيعي من عناصر التجربة الإنسانية، وأن أكثر المناطق سعادة في العالم هي اللي تتكون من الحالمين السعداء، وهم الأشخاص اللي يتمتعون بخيالات ورؤى شديدة الحيوية ويستخدمون أحلامهم لتخطيط مستقبلهم.
1: ويمكن يسأل البعض شلون ممكن أحلامهم تأثر على مستقبل البشرية؟ الإجابة بكل بساطة أن أينشتاين ونيوتن والخوارزمي وابن سينا وغيرهم من العلماء والمخترعين والمكتشفين كانوا مستغرقين في أحلام اليقظة، وبناء على أحلامهم أحدثت تغييرات في البشرية وسهلوا علينا أمور كثيرة.
0: تعمل أحلام اليقظة على تنشيط الجانب الأيمن من دماغ الإنسان، وهي مهمة جداً في حياة كل شخص، وربطها علم النفس الحديث بعدة أمور إيجابية منها الارتباط بالشغف، ولكن مع الشروع في وضع خطط حقيقية لتحقيقها وعدم الاكتفاء بالانغماس فيها كأحلام فقط.
1: وعند البدء في التفكير أو التأمل في المستقبل ودخول عالم أحلام اليقظة، هالشيء طبعاً لما يكون بحدوده المعقولة والمرتبطة بالتنفيذ، هالشيء بيساعد الإنسان على أنه يكون أكثر إبداعاً، وبتساعده أيضاً على تحسين أدائه في الكثير من الأمور في حياته، وبتحفظ مستويات الإجهاد وتحسن ذاكرته، والأهم أنها بتساعده في تحقيق أحلامه بوضع الفرضيات والتوقعات وربطها بالمعطيات في الواقع.
0: إذن أحلام اليقظة هي نعمة موجودة في حياة كل شخص فينا، فمن خلال شخصيته والبيئة اللي عاش فيها تتكون عنده أحلام وطموحات يسعى لتحقيقها في المستقبل سواء كان قريب أو بعيد.
1: فمهم جداً أن نحلم، ومهم أيضاً أن نكون شغوفين وسعيدين بأي فكرة تراودنا، والأهم أن نتبناها بشكل حقيقي ونربطها بالواقع ونسعى إلى تحقيقها. واليوم كل شخص فينا عنده حلم ووده يحققه، ودائماً يكون في لحظة تأمل وتفكير عميق وتحليل للمساحة المتاحة عنده اللي ممكن يحقق فيها هذه الأحلام، أحلام اليقظة وجودها في حياتنا. نعم نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة، وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.bh.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، أو قال على كل حال. قالوا في الأمثال: الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها، من يجعل نفسه عسلا يلحسه الذباب. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد، وإذا كان سقفك من زجاج فلا ترمي الآخرين بالحجارة. قال بعض الحكماء في الجوار: أحسن إلى الجار ولو جار، استدع شارد النعم بالشكر، واستدم راهنها بحسن الجوار. تزاوروا ولا تجاوروا.

0: قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، وحسن الجوار عمارة الديار.
1: ما خط القلم.
0: قال أحد الحكماء: إني لأستحيي من ربي أن أعبده رجاء ثواب الجنة، فأكون كالأجير السوء إن أعطي أجرا عمل وإلا لم يعمل، وإني لأستحيي

0: يكون كالعبد السوء إن رهب عمل، وإن لم يرهب لم يعمل، ولكن أعبده لما هو له أهل.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا

تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من الألعاب الشعبية في البحرين، وعرفنا أنها ذات أصول وجذور عربية وكانت تمارس منذ عصور العرب الأولى وظلت حية ومتوارثة إلى يومنا هذا. كانت تلعب في العصر الجاهلي والعصور اللي تلت ذلك بنفس طريقة اللعب الموجودة حاليا، وتوارثنا أيضا المفردات المستعملة في اللعبة دون أن نعرف لها معنى إلا الألفاظ المتعارف عليها في اللعبة. على سبيل المثال نقول حق اللي يخطئ في لعبة التيلة نقول له فال، بمعنى أخطأت وما صدت التيلة، لكن اللي يخطئ في الإجابة عن سؤال ما نقول له فال، واللي يخطئ في إجابة عن لوز أيضا ما يقال له فال، يقولون له غلطيت أو أخطأت أو غيرها. فال تستعمل في اللعبة فقط. كذلك فإن الأطفال قديما يقولون اللي يخطئ في اللعبة فال رأيك، يعني فال رأيك، احنا نقول فال. الكلمة دي ظلت متوارثة من ذلك العصر إلى هذا اليوم. نقول حق اللي يرمي بالبندقية أو بالفلاتية أو بالنبلة أو أي شيء نقول له فال أيضا، وأحيانا نقول له أخطأ. فال يجرنا الحديث عن كلمة فال إلى لعبة المفايلة اللي هي شرحناها في حلقة سابقة، اللي هي مثل لعبة الخبصة اللي كانوا يلعبونها البنات عندنا في البحرين قديما. وقال طرفة بن العبد الشاعر البحريني المعروف صح وأحد أصحاب المعلقات قال بيت شعر يصف يشبه سفينة بلعبة الخبصة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليدي. المفايل باليدي اللي هو لاعب الخبصة. وكذلك من الألعاب العربية المتوارثة لعبة كانت تلعب في البحرين وأصبحت من الألعاب العالمية في الوقت الحاضر، تلعب في دورات الأولمبية وأيضا الألعاب الأسيوية وغيرها، هي لعبة القفز. وكلنا نعرف أن القفز قسموا أهل الرياضة إلى أقسام كثيرة، على ما أعتقد في قفز عالي وفي قفز بالزانة وهناك القفز أو الوثب العريض. أما العرب فيسمون اللعبة ذي القفيزي. في القاموس المحيط كلمة القفيزي يشرحها يقول هي لعبة للصبيان ينصبون ثلاث خشبات ثم يتقافزون عليها. ولو دققنا احنا في لعبة القفز العالي لوجدناها تتكون من ثلاث خشبات، ثنتين بوضع عمودي وواحدة بوضع أفقي. اللي بوضع عمودي يعتبرونهم حامل حق الخشبة اللي بوضع الأفقي اللي ينط عليها المتسابق أو اللاعب، واللي يقفز إلى أعلى مسافة هو البطل أو هو الفائز.

مستمع الكريم، شاهد أغلبنا رياضة حمل الأثقال أيضا، وهذه الرياضة لها أصول وقواعدها في الوقت الحالي، وتعتمد على وزن البطل وكثر ما يقدر يشيل من أثقال أو أحمال إلى أعلى. هذه أبطال هذه اللعبة يسمونهم باللغة العربية الفصحى الرباعون، البطل يسمونه الرباع يعني حامل أثقال، مثل ما نقول عن الملاكم ملاكم والمصارع مصارع، أيضا حامل الأثقال يسمونه رباع. يا ترى شنو هي أصل كلمة رباع؟ بالرجوع

إلى القاموس شفنا أن كلمة رابع الرجل تعني أنه رفع الحجر إلى أعلى امتحانا لقوته، فهو رباع من الفعل ربع. وما كل من رفع ثقلا إلى أعلى يقال عنه رباع، يعني مثلا الحمالي أو الكولي أو العامل اللي يشتغل في نقل الحصى يطلق عليه عامل، اللي مهنته تكسير الحصى وحملها إلى أعلى ما يسمونه رباع، إنما الذي يمتحن قوته فقط برفع الحجر إلى أعلى يسمونه رباع. إذن هي الامتحان القوة جاءت التسمية العربية الحالية رباع من هذه الأثقال. والمادة المحمولة تسمى باللغة العربية الفصحى الربيعة، يعني تحول اسمها من صخر إلى الربيعة. هذه من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي من قديم الزمان ولا تزال معروفة في العالم إلى الآن.

أيضا من ألعابنا الشعبية لعبة اليوز، يسمونها لعبة القيس أحيانا. وشرح هذه اللعبة أن يقوم عدد من الأولاد بعمل حفرة ويقفون على مسافة عدة أقدام من هذه الحفرة، وكل ولد يقدم يوزه، حبة يوز. إذا كانوا 4 لاعبين يتفقون منه الأول ومنه الثاني والثالث والرابع، ويقوم أحد اللاعبين بمحاولة تكوين اليوز في هذه الحفرة، واليوزة اللي تكون من نصيبه، وعبارة عن مراهنة، أو يعني خلينا نقول نسميها قمار بريء بين الأطفال باليوز. هذه اللعبة أيضا من الألعاب العربية المعروفة قديما، ويسمونها لعبة الزدو. الحفرة اسمها مزداه. لو شفنا القاموس شفنا زدى الولد الجوز، بمعنى لعب به ورماه في المزداه. وشفنا أيضا في كتاب التهذيب تحت بند زدو، قال المؤلف: وهي من لعب الصبيان بالجوز. إذن عزيز المستمع، فهذه اللعبة أيضا من الألعاب المتوارثة والمعروفة عند العرب من قديم الزمان، ووصلت إلينا منذ العصور الأولى، وتمت حية ومتواصلة إلى اليوم. كذلك هناك لعبة عربية تسمى الراية، لعبة الراية. خلونا نتحدث عن لعبة الراية هذه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان شارح خدعة قام بها مسيلمة الكذاب عندما خدع أهل اليمامة. شو يقول الجاحظ؟ يقول عن مسيلمة: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد. لاحظ عزيز المستمع كلمة كاغد، اللي هو الورق الرقيق الشفاف اللي يستخدم في لف السجاير عندنا في السابق، يسمونه كاغد. أيضا الكاغد ذي كلمة عربية تعني الورق الشفاف. نكمل مع الجاحظ شو يقول. يقول: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد، وجعل لها الأذناب والأجنحة، وعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح بالخيوط الطوال الصلاب. فبات القوم اللي هم أهل اليمامة، فبات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء. وأبطأ عنهم حتى قام جل أهل اليمامة، فقويت الريح فأرسلها وهم لا يرون الخيوط، والليل لا يبين عن صورة البرق

ودقة الكاغد. وقد توهموا قبل ذلك الملائكة، فلما سمعوا ذلك ورأوا تصارخوا، فصاح أي مسيلمة: من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن. وأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه. بساحرة مصنوعة من ورق علق عليها شوية جلاجل وأجراس وطرشه في الهواء، خدع مسيلم الكذاب أهل اليمامة وخلاهم يتوقعون نزول الملك. الساحرة لعبة معروفة عندنا، كنا نصنعها واحنا صغار بأيدينا، أما الآن فتباع جاهزة في المحلات ويسمونها في بعض الدول العربية الطيارة.

وما دام الحديث عن مسيلم الكذاب فنورد لكم أيضا من أضاليله اللي اتبعها في تضليل أهل اليمامة لعبة أيضا من لعب الأطفال كان يخدع بها أهل اليمامة. استعمل هذا المفتري في خداعهم لعبة الفرارة. الفرارة اللي كنا احنا نسويها من ورقة مربعة نقص أطرافها الأربعة إلى الداخل ونثنيها ونشك المحور مالها بدبوس أو مسمار أو ما شابه في قطعة خشبية، وتقوم الفرارة باللف والدوران إذا واجهت تيار هوائي، وإذا ما في تيار هوائي فإن الطفل يجري بها ماسكها أمامه فيحدث التيار بسبب جريان الطفل، فتقوم الفرارة ذي تفتر. هذه الطيارة اسمها العربي الطرادة، له اسمين الواقع، اسم واحد الطرادة واسم الثاني يسمونها أبو رياح. أبو رياح، يقول الشاعر: مسيلمة اليمامة كان أدهى

وأكذب حين سار إلى النجاح ليخدع قومه بأبي رياح وقارور ومقصوص الجناح. وفي كتاب المعرب والدخيل للشيخ مصطفى المدني يصف لنا أبو رياح، يقول: أبو رياح بمعنى طائش، تشبيها بتمثال من نحاس على عمود من حديد فوق قبة بحمص. هذا التمثال يدور مع الريح، هذا اللي هو أبو رياح. وأيضا يواصل يقول: ويسمى أيضا ما تعمله الصبيان من ورق على قصب يدور ويلعبون به. يقول الشاعر: طائرة تسري بلا براحي حول العقاب في سنة الصباح، ناطقة بألسن الرياح. ويبدو عزيز المستمع بأن تمثال أبو رياح هذا اللي سموا لعبة الصبيان الفرارة على اسمه كان يستعمل في السابق مثل ما يستعمل اليوم في المطارات، مثل الموجود عندنا في بعض المطارات للتعرف على قوة الريح واتجاه الرياح، طبعا للأغراض الزراعية والملاحية وغيرها.

من الألعاب العربية القديمة لعبة الدرقلة أو الدركلة، ويلعبها الصبيان العرب، أيضا يلعبها كان في المدينة يلعبها الأحباش أو الأعاجم. في الحديث الشريف أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر على أصحاب الدركلة، أي مجموعة من الناس تلعب الدركلة، فقال لهم: جدوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى إن في ديننا فسحة. صدق الرسول الكريم. كذلك هناك لعبة أخرى تسمى الدبوق أو الدعكسة أو الدستبند، هذه لها ثلاث أسماء، شرحها صاحب القاموس بقوله: هي لعبة للمجوس يدورون فيه، وأخذ بعضهم يد بعض كالرقص. تذكرنا لعبة الدبوق برقصة الدبكة المشهورة في الشام، ربما اسم الدبكة جاءت من الدبوق مع إبدال القاف كاف للتسهيل، يعني صارت الدبوك وثم خففت إلى الدبكة، فأصبحت رقصة الدبكة. قد يكون هناك رقص، قد تكون ذات أصول عربية قديمة قديمة جدا. والدبكة كما نعرف وشاهدناها كثير يعني في التلفزيون ومن خلال بعض الأفلام العربية، هي الرقص والتماسك بالأيدي، لكن الدبكة فيه دق بالأرجل على الأرض. والكتب اللي عندنا واللي شرحت رقصة الدبوق ما قالت أن هناك دق بالأرجل على الأرض، إنما فقط تماسك بالأيدي. وهذا يذكرنا بأن كثير من الرقصات الخليجية فيه شيء من هذا النوع، مثل المرادة فيها أيضا تماسك بالأيدي، مثل العرضة المشهورة في الكويت الشقيقة، عرضة عيال عامر، أيضا فيها تماسك بالأيدي. كذلك بعض الرقصات المنتشرة في الإقليم الجنوبي والغربي، أو في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثل جيزان وعسير وغيرها، فيها رقصات يقوم الراقصون بالرقص وهم متماسكون بالأيدي. جميع هذه الرقصات عزيز المستمع لها أصول عربية قديمة كما عرفنا من خلال عرضنا في هذه الحلقة.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جوانب المأثور الشعبي الغزير الحي. أتمنى لكم دوام التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيب.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أوقات سعيدة ومفيدة أيضا نتمناها لكم وأنتم تستمعون معنا إلى حلقة جديدة من مكتبة المعارف.
1: وأنا أيضا بدوري أرحب بك عزيز المستمع، وأتمنى لك الاستفادة، ونتمنى أن نتناول الموضوع، ولو أن أشوف أنا الأخت استقلال لا تزال ممسكة بكتاب في يدها ومن مكتبتنا العامة الذي ما أدري شخترت اخترتي بالضبط لنا.
0: أعتقد باتفاق وسوف نكمل ما بدأنا. نعم. يعني نعم. الحلقة نعم. السابقة، وموضوعنا هو موضوع الزار.
1: نعم.
0: وإحنا نشكر عموما نشكر كل من استحسن يعني الموضوع اللي أثرنا الحقيقة، سواء من المنظور الشعبي أو حتى من الناحية العلمية والتاريخية. وطبعا وعدنا كثير من مستمعين أن احنا نواصل، ونحن نفي بالوعد. في عهد محمد علي باشا كما ترجح بعض الشواهد، إلا أنه اكتسب طابعا مصريا، بل وأضاف فرقتين أي جوقتين على الفرقة الأساسية اللي جاءت من السودان. كما هو معروف يعني النوعين أو الجوقتين هما المصري والصعيدي وأبو الغيط كما يسمونه أو الغيطانية. يتعرض الزار منذ ظهوره في مصر لمقاومة شديدة من رجال الدين والمفكرين والسياسيين، وتعتبر مقالة الكاتبة المصرية المعروفة فوزية أفندي فواز في عام 1892 أقدم تناول للزار، وهو وصف لحفل زار حضرته الكاتبة، واعتمد عليه بعد ذلك الكتاب في دراسة الزار، لأنه لم يكن مسموحا للرجال في ذاك الوقت حضور مثل هذه الحفلات. شنت الكاتبة في هذه المقالة هجوم شديد على الزار، حيث تقول: توجد طائفة من النساء يسمونهن الكوديات، هن اللواتي يعملن الزار، وهؤلاء أفظع وأشنع كما وصفت من طائفة الدجالين، إذ هن دجالات أيضا ولهن أفعال تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الأبدان.
1: والله مقدمة جميلة جدا في دراسة ظاهرة الزار اللي كتبها المؤلف، أشوف اسم المؤلف، الأستاذ عادل العليمي، في الكتاب الثمين اللي أنت اخترتي لنا اللي اسمه الزار ومسرح الطقوس. لفت نظري شيء واحد، قول الكاتب أن دخيل على أو وافد على المجتمع العربي والمصري بالتحديد خلال القرن التاسع عشر. أي نعم. الواقع أيضا أثني على كلامه وأقول هو وافد أيضا على المجتمع البحريني.
0: نعم.
1: إذا كان الكاتب حدد فترة عهد محمد علي باشا وعنده شواهد على ذلك بدخول الزار مصر، وخصوصا ان لو عرفنا ان مصر والسودان يعني كانوا دوله واحده تحت نعم. الحكم البريطاني حتى عام 55 اعتقد، عندما سووا استفتاء ايام الثوره المصريه في بدايه نعم. سووا استفتاء، فالسودانيين اختاروا الاستقلال فاعترفوا بهم كدوله مستقله. احنا ايضا استطيع ان اؤكد ان الزار يان مع من جاء من أفريقيا. احنا أكدنا الحلقة الماضية أنه نعم. هو أفريقي وبالتحديد حبشي،
0: حتى الفنون نعم
1: يعني بعض طبعا الفنون المرتبطة بالزار أساسا. هذه جاتنا أيضا مثل ما جوان الأفارقة لسبب أو آخر إلى المجتمع البحريني وبالتحديد والخليج عامة، جابوا معاهم فنونهم وعاداتهم وتقاليدهم، و اندست وتسربت

0: هذه العادات إلى المجتمع البحريني لأسباب يدركها علماء الاجتماع.
1: نعم.
0: وطبعا مو وقت الآن احنا نبين هذه الأسباب كيفية انتشار الزار وتغلغله في المجتمع البحريني. لا شك أن وجدوا بعض الفئات الشعبية يعني من خلال المعالجة في البداية ومن خلال المرض الوهمي الذي كان يصيب بعض الناس،
1: نعم،
0: ويدورون للاستشفاء من هنا وهناك،
1: النظرة الخاطئة حتى للمرض النفسي وقتها. نعم.
0: طبعا نعم. نحن الآن لسنا بصدد التحدث عن الزار وترسيخ القيمة، بالعكس نحن نريد أن نقدم في برنامجنا هذا، وأتمنى أن يكون هناك باحث بحريني يشبع هذا الموضوع بحث، لأنه علشان نكافح ظاهرة يجب ندرسها أولا ونعرف أسباب تغلغلها، فبالتالي نستطيع أن نحط المضادات البديلة.
1: نعم.
0: ولكن يجب يعني أخص بالذكر أعزائي المستمعين اللي يسمعونا الآن، نحن لا نتحدث عن الزار كيعني بشيء من التشجيع ونقول هذا موروث
1: وكأنه يمارس باستمرار.
0: هذا
1: نعم.
0: الآن انتهي.
1: نعم.
0: الآن في حكم المنتهي وبقيت قلة قليلة جدا، فأرجع أقول إن هي يجب أن ندرس ظاهرتها حتى نستطيع أن نكافحها. هي ظاهرة فولكلورية مثل ما ذكرتي، تهم علماء الاجتماع وتهم أيضا المتحدثين بالفولكلور. ممكن ننطلق من نقطة واحدة أو نحدد الزار اللي وجد عندنا في البداية ثم تحور إلى فن فقط وتخلى عن عاداته وتقاليده، إنه هو علاج الوهم بالوهم.
1: نعم.
0: علاج الوهم بالوهم حتى في الطب الحديث معترف به، وأضرب لك على ذلك مثالين.
1: نعم.
0: المثال الأول، في فترة الثلاثينات عندما كان المستشفى الأمريكي في البحرين هو المستشفى الأول، وكانت يعني المرضى أيون من الخليج، زين؟
1: نعم.
0: ويجون من السعودية، يجون من قطر، يجون من عمان، من الإمارات، ويستشفون في المستشفى الأمريكي، وكان دكتور هاريسن والدكتور ديم من أشهر دكاترة المستشفى. نعم. الأمريكي، حتى أن الشاعر القطري محمد بن عبد الوهاب الفيحاني في أحد قصائده ضمن اسم الدكتور ديم،
1: وكان توثيق يعني.
0: نعم نعم. طبيب طبك عسر، ما يفيد ضرب الأبر، شيفيد راعي السفينة إن شبهه أو دبر تايه قبة بحر والموج راكب التفر، إلى آخر القصيدة.
1: نعم.
0: في المستشفى دي كانت توجد المترن اللي هي كبيرة الممرضات. نعم. التي تقوم بدور كبير جدا، وكانت مشهورة خصوصا أن النساء كنا يتحرجن أن يكشف عليهم الدكتور دين.
1: نعم. مساعدة الطبيب.
0: أي. فكانت تجد أن بعض المرضى يجون أهلهم يحطون يامعة تحت مخدتهم.
1: نعم.
0: وبعض المرضى يبون شيخ أو يبون واحد أو يبون من يقرأ عليهم ومن
1: يعني
0: يرقيهم وهم.
1: نعم.
0: في المستشفى.
1: نعم.
0: وكانوا يعملونه بالسر باعتبارهم أن ذيل نصارى رايحين يكافحون هذه الظاهرة. اللي تفاجأوا به أن المترن كانت تشجع الظاهرة ذي وتقول حق المريض وين اللي يقرأ عليك اليوم ماية. فكانوا يعتقدون أن المترن ذي مسلمة وأن المستشفى ذي يعني يقدس التقاليد الإسلامية.
1: نعم.
0: ويعتبرون أن القراءة والرقيات واليوامع وهذه أحد الظواهر الإسلامية أيضا.
1: نعم. نعم.
0: فبالتالي هني شوفي المترن بثقافتها أدركت أن هذا المريضة الجسدية
1: تأخذ علاج جانبين من علاج نفسي وجسدي.
0: الله يرحم. نعم. والديش، وكأنش تقرئين أفكاري.
1: نعم.
0: تستقلال.
1: نعم.
0: وهذا واضح، هذه ظاهرة علاج الوهم بالوهم.
1: نعم.
0: الظاهرة الثانية، في أحد قراءاتي عن طبيب العرب المعلم الثاني بعد أرسطو اللي هو ساعديني على اسم ابن سيناء.
1: نعم.
0: ابن سيناء يبول حق ولد الخليفة أحد الخلفاء، ولده مرض نفسي، والمرض كان شنه؟ كان عبارة عن متوهم أنه هو عجل، فكان يمشي على أربع ويصدر أصوات العجل.
1: نعم.
0: فاحتاروا فيه

0: يعني ما هذه ما لها دواء، يعني ذاك الوقت مثلا كانوا يطببون بالاعشاب وبالكي، هذه كوه ما فاد، عطوه اعشاب ما فاد، وابتدا يهزل وابتدا يضعف لانه ما ياكل. فكل ما يبون الاكل يرفض، يرفض اللحم ويرفض كل شيء. ف يابوا لابن سينا، ابن سينا عرف ان هذا المريض مريض نفساني ومتوهم على حد قول او التعبير ذاك الوقت.
1: نعم.
0: ما انتشرت ظاهره الكلمه ذي المرض النفسي. فعمل تمثيليه جميله، فقال يبوا لي سكين. قالوا له ليش؟ قال ما نريد نذبح العجل. فيبوا له سكين، شاف المريض ما خاف من السكين. فقال في الحاله ذي، قال انتوا جايبيني اذبح عجل هزيل؟ هذا العجل هزيل لانه لا ياكل، اذا اكل وسمن نادوني اقتله.
1: نعم اذبح.
0: اي فالمريض هو متوهم نفس انه عجل، ومتوهم هذا اللي يبقى قصاب، فقام ياكل، وهذا كان المطلوب
1: بداية
0: علاجه. نعم. قام ياكل، رجعت لصحته، تخلى عن الوهم، رجع صحيح يستطيع ان يركب ويمشي على ريلين والى اخره، وكانت بدايه موفقه لعلاج الوهم بالوهم. هذا الان يعني احد ظواهر الزار عندنا في المجتمع البحريني، كان علاج الوهم بالوهم.

0: الحقيقة أستاذ محمد، أنا والمخرج أيضا قاعدين نستمع إلى يعني هذا الفاصل اللي حطيناه. نعم. نوع من الفنون ومرتبطة بالزهر، لكن أنا أشفق على المستمع. يعني أنا ركزت قدر الإمكان أني أنا أعرف كلمة من اللي قال، ما قدرت أطلع بنتيجة. نعم. فيعني ما بالك المستمع الآن وهو يمكن يسمعنا في سيارته ولا يسمعنا في البيت على عجالة، شو تقول أنت؟ تقدر تفسر لنا الطلاسم؟
1: والله إيه نعم، هو لا إله إلا الله واضحة في كلامهم.
0: نعم.
1: بس يعني يعني يدخلون الكلام مع بعض، يعني يقول لا إله ويسكت وبعدين يقول لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا يعني أنت إذا لاحظت الكلمات، أنا لاحظت السلم الموسيقي، أنت لاحظت أن الكلمات صعبة مثلا الفهم. أنا لاحظت أن السلم الذي يعزف الآن يسمى السلم الخماسي. السلم الخماسي يعني احنا كموسيقيين نعرف انه موجود في الصين واليابان والكوريتين وفي افريقيا كلها ما عدا الجزء الشمالي، الجزء العربي من افريقيا.
0: نعم.
1: اللي هو يعني انا مثلا اقول الحين اقول لكم نموذج منه،

0: وهذا هو السلم الخماسي. هذه
1: هل بالفعل هذا اللي ينتهجون على طول طول يعني تأديتهم لهذا النوع من الفنون؟
0: يعني أرجو من يحب يدرس ظاهرة الزار من هذه الناحية، وأتمنى أكون أنا الواقع، أن يأخذ في الحسبان هذه الظاهرة، أنه جاء من أفريقيا والشواهد على ذلك كثيرة. أحد هذه الشواهد السلم الموسيقي.
1: نعم. نعم.
0: السلم الموسيقي الآن شاهد، بالإضافة إلى الكلمات السوحلية. اللغة السوحلية هي لغة

0: ومحمد زين كله زين، وطلبنا الله رعانا كريما ليس إنسانا. شوفي هذه القصد من هذه من إدراج هذه الكلمات تهيئة الشعور النفسي للمريض
1: باطمئنان، يعني
0: حتى يحس بالاطمئنان ويعتقد اعتقاد جازم أنه هو الآن في محفل ديني، علما أن ما في أي علاقة بالدين لما يعني
1: سوف يمارس في الخطوة
0: طبعاً
1: التالية.
0: طبعاً نعم. وأيضا في الكتاب هذا مكتوب فتوى لشيخ أزهري في الستينات اعتبره دجل. نعم. وشعوذة
1: وما زال مرفوض الحقيقة أستاذ محمد، يعني
0: حتى كسلوك مرفوض.
1: نعم مرفوض تماما،
0: لكن موجود.
1: صحيح.
0: الآن صحيح. نحن نقول أن الجان غير موجود، إنما علماء الفلكلور يقولون موجود. موجود. نعم. في وين؟ موجود في خيال الشعب.
1: نعم.
0: ليس موجود فسيولوجيا كظاهرة الآن.
1: نعم.
0: أنا أفتح الباب وأشوف ليني ما موجود.
1: نعم.
0: لكن موجود داخلنا.
1: نعم.
0: أو داخل بعض الناس. نعم. يعني ما بقول داخلنا.
1: نعم.
0: أو كان موجود، شفت شلون؟
1: نعم.
0: ويستحق الدرس. ليش كان موجود ولأي سبب وجد ومن أين أتى وكيف نكافحه؟
1: نعم.
0: هذا أهم شيء. أنا أعتقد الآن مكافحة الزار تتم عن طريق المدارس، يعني مجرد ما يوتعي الإنسان ويعرف أن هذا المرض يشفي الدكتور ما يشفي اللي يقرأ عليه، تنتهي ظاهرة الزار تلقائيا. والآن أكاد أشك أن تكون هناك فرق تمارس الزار
1: بالفعل. نعم. هذا ما أردت أيضا أقول، أن هي الظاهرة ليست مستشرية حتى نتم أو يتم مكافحتها، وتحتاج إلى نوع من المكافحة.
0: وأقول أن يعني حسب ما ذكرتي في مقدمة الحديث من خلال قراءتك لهذا الكتاب القيم، أن في كذا فرقة في مصر، وزارة النسائي وزارة الرجالي، لكن أقول لك أن عندنا في البحرين هناك أيضا زار نسائي وزار رجالي. وزار النسائي ممنوع للرجال ارتياده، والزار الرجالي قد يكون زار مشترك. الفرقة الموسيقية المصاحبة تستعين بالعنصر النسائي في كثير من طقوسهم، وتقوم المرأة بالغناء والمشاركة بالرقص، ويقوم شيخ الزار بعمل الترتيبات اللازمة وتلقي الطلبات، ويقوم من هو عنده الاستعداد النفسي أن يستنزل، وهذه الكلمة اللي يطلقونها.
1: نعم.
0: على الرجل الذي يتقمصه الجني وبإملاء الشروط اللي ذكرناها في الحلقة السابقة، واللي من ضمنها أرنب لاذرس ذهب.
1: وحتى بعد نوضح كلمة يستنزل يمكن لإخواننا الغير خليجيين، اللي هي يصل إلى مرحلة يفقد معها يعني
0: الشعور
1: والسيطرة. نعم. على نفسه،
0: يعتقد أن هناك جان يتقمصه. وفسروا أيضا علماء النفس هذه الظاهرة، وأن مواطن الألم عند هذا الرجل تتخدر، وكأنه في حالة هستيرية لا يشعر بالألم، لذلك يمسك الجمر بإيده.
1: نعم صحيح.

0: على عكس النوع اللي سمعناه قبل شوية من فنون الزهر، ما قدرنا نقبض ولا كلمة. الحين بجهد جهيد وأيضا بمساعدة الأستاذ محمد وصلت إلى أن كل الزهر وفوه وأنا ما وفوني ولا عرفت إيش تقصد.
1: يمكن على أساس أن إيهام من عليه زار أن يعني يكون شوي يد كريمة وصخي ويوفي ويعطي الشيخ حقه.
0: إذا كانت هذه الطلبات اللي لازم بيعطوا.
1: والله أحيانا يعني الطلبات هذه تكون تعجيزية،
0: نعم،
1: خصوصا في المجتمع القديم عندما كان القرش غير متوفر، فيضطر يوفر صاحب الطلب أو المريض على في طلبا للشفاء، يعني مستعد يبذل الغالي والنفيس، خصوصا إذا كانت الأمراض سبق وانزار

0: طبيب والطبيب ما قدر
1: نعم
0: يعالجها
1: نعم
0: جسديا، يعني كمثلا عملية مثلا لعيال،
1: نعم نعم
0: أو عملية مثلا فصل زوج عن زوجته، الطبيب شنو يروح حق الدكتور يقول له أبيك
1: ارجعي حق زوجته.
0: مثلا إلى آخره، فيقول هذه أشوف للشيوخ شو يأمرون،
1: نعم نعم
0: ويرد أبو الرداد ويرد إلى آخره، يرد
1: نعم
0: زوجها عليها، أو مثلا يعني أمور أخرى مرتبطة أيضا
1: الغايب اللي ينتظرونه ما يدرون.
0: بعلم
1: نعم
0: النفس أكثر
1: صحيح صحيح
0: أكثر، يعني عملية ربط الرجل والرجل مربوط وإلى آخره، الكلام ذي
1: صحيح
0: يفهمون اللي في الشغلة نفسها. هو يعني الزار على ضوء الثقافة المادية والفنون الشعبية ممكن نستخلص منه الاستخلاصات الآتية: قديم، قدم الإنسان، وهذا يراجع أيضا إلى أن الإنسان في بدايات الأولى وقبل نزول الأديان كان لما يشوف الصواعق والبرق والحرائق دائما ينسبها إلى قوى غيبية. لاحظت شلون؟
1: لما يعجز عن تفسير بعض
0: طبعا،
1: الظواهر. نعم
0: وبالتالي شلون يسترضيها بالقرابين؟
1: نعم صحيح.
0: وبعض الظواهر ذي، الآن نحن نتحدث من ناحية فلكلورية، استمرت عندنا إلى اليوم. أنت تعرفين ظاهرة النحر على أساسات البناء؟ هذه ظاهرة خلينا نقول عنها وثنية،
1: نعم
0: اللي هي تقديم القرابين واتقاء الشرور بالقربان. يقول لك دفع بلاء،
1: البيت الجديد يسوون
0: البيت
1: نفس الشيء،
0: الجديد.
1: سيارة جديدة
0: نعم
1: يضبطون
0: نعم
1: على صحيح.
0: وأنا يعني أقول هذا الكلام بعد أن استشرت عالم فاضل من علماء الدين، يقول لي اسكن بيتك من غير ما تذبح او
1: صحيح
0: تدفق دم.
1: صحيح
0: تبي تسوي وليمه اعمل وليمه، تبي تنحر ذبيحه وتجسم لحمها على الفقراء اعمل، من غير بيت من غير اي
1: نعم
0: بيت، لا تربط هذه بذي لان هذا
1: نعم
0: طقس وثني.
1: صحيح صحيح
0: الان الانسان ايضا ربط كل الاشياء، الظواهر التي يعجز عن تفسيرها بالقوى الغيبيه، كذلك الامراض التي عجز هو وقد يكون الطب في ذاك الوقت عاجز عن تفسيرها رجعها لقوى غيبيه. الظاهرة الثانية أنه متوارث، يعني الزار متوارث جيل من جيل، يعني ما في مدرسة تلقى مثلا الشيخ أو الكودي على قولة المصريين واحد من عائلته يطلع، لأنه عايش الجوذي. وبعدين في أنه يعبر عن الوجدان الجماعي لفئة معينة من فئات الشعب وليست جميع فئات الشعب.
1: وتحديدا يعني ما اعتقد ان شخص مثقف يعني واعي دارس يمارس هذا النوع من اعتقد انه محدودي
0: نعم،
1: الثقافة
0: وإذا مارس المثقف أو إذا حضر المثقف فللدراسة فقط
1: نعم
0: وليس كاعتقاد.
1: هذا كما حصل بالفعل للمقالة اللي كتبتها أعتقد الدكتورة اللي جئنا على ذكر اسمها اللي هي الكاتبة قصدي المصرية فوزية أفندي. يمكن
0: اي نعم، حضرت
1: نعم
0: معاهم
1: نعم
0: وهي اول دراسة في 1892، تصور
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: قبل اكثر من 100 سنة.
1: نعم
0: ولا يزال في المجتمع المصري وفي كثير من المجتمعات العربية موجود، يعني ما نقدر نقول مو موجود، يعني اذا احنا تخلينا عنه واصبح محدود جدا كظاهرة يعني تمارس، انما موجود في جزء من التاريخ، من تاريخنا
1: نعم
0: كناس على هذه الجزيرة. واذا كنا يجب ان نتناوله من هالناحية. والشيء الأخير اللي واضح فيه أن الكلام واللحن والإيقاع مجهول المبدعين، لأن الجماعة في المواضيع ذي لا تحتفي بالمبدع بقدر ما تحتفي بالظاهرة نفسها. وأعتقد المخرج أعطاني إشارة انتهاء الوقت، ونكتفي الآن بحديثنا عن الزار حتى لا نستنزل عليكم، ها، وآملين إلقائكم في حلقة قادمة.
1: تحية لكم وأحبتنا، وكونوا معنا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
2: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. حياكم الله مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم في الحلقة 20 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نعايش بعض آيات الجزء 20 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم.
2: ربيع القلوب.
3: في الجزء 20 من كتاب الله تعالى قصة لوط، وفيها كيف يصل الحال بالمفسدين إلى أنهم لا يرتضون بإقامة المتطهرين بينهم. وفي سورة النمل 5 أسئلة ترسي قواعد التوحيد وتشرح الحقيقة لكل ذي لب، وفيها رد على شبهات المشركين، وختاما ذكر بعض مشاهد يوم القيامة. أما سورة القصص فقد ابتدأت بطمأنة المؤمنين المستضعفين على مستقبلهم وأن الله سيمكن لهم في الأرض، وفيها تفصيل لقصة ولادة موسى عليه السلام وإرضاعه وتربيته في قصر فرعون وكيف قتل القبطي. وفي هذه السورة الكريمة سير موسى بأهله راجعا إلى بلده وشد عضده بأخيه، وفي ذلك إشارة إلى أن الداعية لا يستغني عن أعوان يؤازرونه. وفي السورة إلزام المشركين بتصديق الرسول لكونه قص عليهم نبأ بني

إسرائيل وهو لم يشهده، وفيها إبراز لقدرة الله في تعاقب الليل والنهار، ولو شاء لجعل أحدهما سرمدا. وختمت هذه السورة الكريمة بقصة قارون مع المال، بالإضافة إلى إشارة إلى أنه كما أخرج موسى من بلده ثم عاد، فأنت يا محمد صلى الله وسلم على نبينا كذلك ستعود إلى مكة. أما أول سورة العنكبوت ففيها حديث عن أنواع من الفتن التي تعترض الداعية في طريقه، فتنة الأهل والعذاب البدني وفتنة الدنيا وطول الطريق وثنايا ذلك، وخاصة في آخر السورة بيان المخرج. وفي النهاية نماذج متتابعة لعقاب الأقوام تجعلنا نفكر دائما بأننا لسنا في مأمن من ذلك. امتن الله تعالى على عباده في كتابه الكريم بنعم كثيرة، ومن هذه النعم هاتان النعمتان اللتان ذكرتا في هذه السورة المباركة سورة النمل. فلنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها. ألم

0: في هذه الآية إشارة إلى آية عظيمة من آيات الله عز وجل التي تستحق شكر الله، والتي هي حقيقة بأن تدل الإنسان على وجود الله. قال الله تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. فالسكن هنا هو الهدوء والاستقرار والنوم والخلود للراحة. وقوله تعالى أن جعلنا الليل، الليل مجعول، الليل مجعول لهذا، أي له وظيفة بالنسبة لسلوك البشر وطبيعة حياتهم، وليس موجودا هكذا عبثا أو اتفاقا أو صدفة. ثم قال: والنهار مبصرا، أي جعلنا النهار منيرا مشعا مبصرا، يبصر فيه الناس ليتحركوا في معايشهم ويسعوا لطلب ما يصلح أحوالهم. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهنا مرة أخرى إشارة إلى قضية أن سبق الإيمان في حياة الإنسان يفسر له كثير من الظواهر في حياته، ويستطيع بموجب هذا الإيمان أن يشعر بالمعنى، معنى وجود الليل، معنى وجود النهار، معنى اختلاف الليل والنهار، معنى تفاوت الخلق، تفاوت الناس في أرزاقهم، تفاوت الناس في صفاتهم وهيئاتهم. هذا كله لا يمكن أن يكتمل معناه حق الاكتمال إلا بأسبقية معنى الإيمان في حياة الإنسان. فالغاية من هذا كله، من هذا التأمل ومن هذا التدبر في نواميس الكون وطريقة عملها، هي غاية واحدة كبرى دائما وأبدا في القرآن الكريم، وهي الاعتراف لله بالفضل وأنه المنعم، وأن هذه التدابير في حياة البشر لم تكن لتكون لولا أن الله عز وجل قدرها بهذه الهيئة لتستقيم أحوال الناس وتستقيم معايشهم، فيعودوا لله ويثوبوا إليه ويشكروه ويعبدوه حق عبادته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين.
1: افتتحت سورة القصص بتفصيل في قصة موسى عليه السلام ونشأته، وحديث عن أمه وأخته. لنستمع إلى هذه الآيات حول هذا البيت المبارك مع الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري.
2: وقال:

في هذه الآية يبين لنا المولى عز وجل صورة للتكامل الأسري ودور الأخت. نحن شاهدنا في سورة يوسف دور الأخوان وكيف كانوا في خصام أو كانوا في سببا لهلاك أو لتعرض أخيهم للهلاك يوسف عليه السلام، لكن في سورة القصص نجد صورة أخرى، صورة للأخت المثالية، الأخت الإيجابية، صورة للعلاقة الأسرية المتكاملة. هذه الأخت التي تبذل جهدها من أجل نجاة أخيها، تعرض نفسها للمساءلة وتعرض نفسها للمخاطر وتبحث عن حلول من أجل إبقاء أخيها والمحافظة على سلامته. هذه الصورة هي نموذجا للأخت المسلمة، وهذا هو حال الأخت المسلمة. والناظر في تراثنا الإسلامي

0: وفي واقعنا الاجتماعي يجد أن الأخت نموذجاً صالحاً في علاقتها الأسرية بإخوتها محبة لهم، وهذا التكامل الأسري هو الذي يجب أن نسعى له دوماً في أن نخلقه بين أبنائنا. إن قصة موسى عليه السلام وأخته يجب أن تكون حاضرة لكل أسرة، بل لكل أب وأم. يجب دائماً أن يستغلوا المناسبات ويستغلوا الأحداث ليذكروا أبنائهم بهذه العلاقة، علاقة المحبة، علاقة الدفاع عن بعضهم بعض، علاقة السعي وراء بعضهم بعض، علاقة الحرص، حتى يكون الأبناء يستلهمون هذه الصورة وهذه القدوة. كما أن هذه الأخت بيّنت الشعور الذي يجب أن تتحلى به الأخوات، فالمرأة كما نعلم عاطفتها عظيمة وعاطفتها صادقة، فيجب أن تستمر في هذا العطاء وفي هذا الصدق اتجاه إخوتها، حتى ولو حصل من بعض الإخوة بعض الشغب أو بعض القسوة، فيجب على الأخوات أن يصبروا على ذلك وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به. إن قصة موسى عليه السلام في هذه المرحلة المبكرة من عمره تجعل كل مسلم يستلهم صورة الأم الحنون والأخت الحنون والابن الذي يبحث عن مساعدة، وكيف تكافلت وتكاتفت هذه الأسرة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وهو في عودة موسى إلى حجر أمه، وأن ينعم بقرار في حضن أمه، وأن يسعد بتربية أهله. هذا نموذج للعلاقة التي يجب أن نحتذى بها في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا. وفق الله المسلمين والمسلمات لتربية أبنائهم تربية حسنة.
1: في ختام سورة القصص قصة قارون، ذلك الرجل الذي آتاه الله مالا فنسب الفضل إلى نفسه وأبى أن يتصدق من ذلك المال أو أن يحمد الله عليه. في هذه الآية المباركة حديث عن هذه القصة، فلنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

في هذه الآية الكريمة توجيه من الله سبحانه وتعالى لكل فرد مسلم، وإن كان الخطاب قد كان موجها إلى قارون حيث كان المال، ولكن في هذا توجيه للعبد المسلم فيما يمثل الاعتدال في الحياة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، استعمل واقصد ما وهبك الله عز وجل في كل ما آتاك الله من المال الجزيل والنعمة الطائلة والمواهب الفذة، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ليكن توجهك وقصدك الدار الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، وتوظيف هذه الموارد وهذه الفضائل وهذه النعم فيما يعود عليك بالنفع في الآخرة. ومع ذلك لتزن الأمور بميزانها مراعاة للنفس البشرية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكع ومما أباح الله عز وجل، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ثالثا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله تعالى إليك، فقد آتاك من فضله ووسع عليك، فكما أحسن الله إليك فعد بالإحسان إحسانا، وأحسن إلى عباد الله عز وجل. ولا يبعث فيك هذا الفضل والمنة والكرم والنعمة من الله عز وجل بما آتاك أن يكون هدفك وبغيتك وإرادتك الفساد في الأرض، ويكون الإنسان كافرا لنعم الله عز وجل ليس شاكرا. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين،

0: هذا توجيه لئلا يقصر الإنسان نفسه وإرادته على مجرد نيل الشهوات وتحصيل للذات، يستمتع بدنياه استمتاعا لا يثلم دينه ولا يضر بآخرته. هذا التوازن الذي يرشدنا إليه المولى تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: لماذا شبه الله عقيدة الذين كفروا ببيت العنكبوت؟ لنستمع إلى هذه الآية من سورة العنكبوت وتعليق الشيخ يوسف العليوي عليها. مثلا

0: أيها المستمعون والمستمعات، من بلاغة القرآن الكريم أنه لا يكتفي بذكر بعض المعاني مرة واحدة، بل لأهميتها وأهمية تقريرها في النفوس يصرف القول فيها وينوع، ومن ذلك ضرب الأمثال والتشبيهات ليزيد في بيانها وتقريرها. ومن أهم مقاصد القرآن الكريم تقرير التوحيد والترغيب فيه ونبذ الشرك والترهيب منه، وجاء بصور ونظوم متنوعة، ومنها هذه الآية الكريمة التي يضرب الله فيها مثلا يصور فيه حال الشرك وأهله، فيقول جل جلاله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والمشبه في هذه الآية هو قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، فالمشبه هو حال المشركين الذين يتخذون آلهة وأولياء يدعونهم من دون الله فيرجون نصرهم ونفعهم وكشف ضرهم. والمشبه به في قوله: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي كحال العنكبوت حينما تتخذ بيتا واهنا ضعيفا لا يكن من برد ولا حر ولا شمس ولا مطر، بيت لا بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا أعمدة، ومع أدنى ما يدفعه ينهار. إن هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تقول لنا إن بيت العنكبوت إذا كان لا يغني عنها شيئا وقت الحاجة، فإن المشركين لا تغني عنهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لو كانوا يعلمون. وكثيرا ما يصور القرآن حال الشركاء بالضعف والهوان، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإذا كان هذا حال الشركاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وإذا كان هذا حالهم وهم أحياء، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ ولماذا يتوجه إليهم الذين يشركونهم مع الله في جلب المنافع ودفع المضار ويتركون الله الذي خلقهم وخلق أولياءهم؟ اللهم اجعلنا ممن يوحدك ولا يشرك بك شيئا، اللهم آمين.
1: ربيع القلوب. في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاه طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
2: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع

0: ربيع القلوب. ربيع القلوب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين، نسمة حب وحياة.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: أقوى من القدر الصعب، رجل مؤمن، وأكثر قوة من ذلك في الرجال، ذلك الذي لا يحني هامته أمام عاصفة القدر. ومن هؤلاء الرجال كان عبد الله الزاي.
1: تريدون إلقاء القبض علي؟
2: نعم.
1: علي أنا؟
2: ألست عبد الله الزايد؟
1: نعم.
2: يؤسفنا أن ذلك هو المراد. معنا أمر بإلقاء القبض على عبد الله الزايد لثبوت بيعه لؤلؤة كبيرة مزيفة.
0: ليس بيدك أن تمنع الألم وأن تقف في وجهه فافتح له صدرك ثم ارتفع فوقه. إن الانتصار على الألم تجاوز إلى حقل خصب، ولسوف تكون خيرا على حركة التاريخ. كل آلامك يا بلبل البحرين المغرد في لياليه الندية، كل آلامك

0: نعم هذا بيتي، فماذا تريدون؟
1: معنا أمر بتفتيش بيتك يا عبد الله.
0: تفتيش بيتي؟ تريدون تفتيش بيتي؟
1: نعم.
0: لماذا؟
1: لضبط ما نجد فيه من لؤلؤ مزيف.
0: أنا لا أبيع لؤلؤا مزيفا ولا أقتنيه ولا أتعامل به إطلاقا. لا يمكن أن أضع في بيتي لؤلؤا مزيفا.
1: نحن لا نملك إلا تنفيذ الأمر، أرجو أن تساعدنا على تفتيش المنزل.

0: هل وجدتم شيئا؟
1: وجدنا هذه الكمية الكبيرة من اللؤم.
0: سيقوم المتخصصون بفحصها لمعرفة ما فيها من لؤلؤ مزيف.

0: أكثر أهمية من إدانة الآخرين إياك أو تبرئة ساحتك ألا تدين أنت نفسك وأن تكون بريء الساحة لدى نفسك. ألم تكن ترى يا عبد الله أنك من ذلك كله أسمى وأعلى وأكرم؟
1: أجمعت لجنة الخبراء من تجار اللؤلؤ بعد فحصها لما وجد في بيتك يا عبد الله أنه لا يوجد لديك إلا لؤلؤ الأصيل، أما المزيف فلا وجود له عندك بتاتا.
2: أعتقد أن هذا لن يغير شيئا من رأي القضاء.
1: أنا ما زلت أقول وأنادي بأن أبا عثمان متفاهم معك ومتنازل حتى عن ثمن اللؤلؤ المزيفة، ولكن أعتقد يا أخي أن الأمر خرج من يده.
2: لا عليك، لا عليك منه، أنا راض بكل شيء وسأواجه حكم القضاء بصدر مفتوح حتى ولو كان في حبسي.
0: لا شيء يخلق السمو العظيم مثل لقد كان الألم وراء أقدار كثير من الرجال العظام الذين سموا إلى مراتب العطاء الخالد. فوطن نفسك للألم العظيم يا عبد الله وللعطاء العظيم الخالد.

0: ليس على القضاء سلطان يا عزيزتي.
1: ولكنك بريء، أنت بريء يا عبد الله، ولا بد من وقوف أصحابك جميعا في وجه إدانتك.
0: بأي شيء يقفون؟
1: بأحقيتك بالبراءة.
0: كيف تريدينني أن أكون بريئا وقد بعت لؤلؤة مزيفة على أنها أصيلة؟
1: ولكنك لم تكن تعلم أنها مزيفة.
0: الجهل بالقانون لا يبرر الجريمة، والقضاء ليس مسؤولا عن إفراطي في الثقة بالناس.
1: عبد الله، لماذا ببراءتك؟
0: أنا مع الحق، مع الحق حتى ولو كان على نفسي. اللؤلؤة مزيفة، إذا كان لي أن أدافع عن نفسي فعلي أن أسافر إلى الهند وأقدم التاجر الذي باعني اللؤلؤة إلى المحاكمة.
1: أنت بريء يا عبد الله، يكفي ما جرت عليك اللؤلؤة من آلام وأحزان ومتاعب. إن تقديمك إلى المحاكمة أمر فظيع. ماذا جنيت لكي تقدم إلى المحاكمة؟
0: لقد بعت لؤلؤة مزيفة، ألم تدركي بعد هذه الحقيقة؟
1: اللؤلؤة لم تصنعها أنت، لم تزيفها أنت، أنت ضحية تاجر قشاش، ويجب أن ينصفك القضاء.

قالت وقد أخذ الملام بلطفها تهتز غضبا والملوم عنيد: من لم يكن أسدا يحوط عرينه دخلت عليه في العرين أسود.

0: عبد الله يا ولدي، القضاء قد يقول كلمته في محاكمتك غدا.
1: أعرف، أريد أن يقول القضاء كلمته وانتهى.
0: ولكن الحكم قد لا يكون في صالحك.
1: هل تريد من القضاء أن يربت على كتفي لبيعي لؤلؤة مزيفة؟ هل تريد أن يقول القضاء عبد الله الزايد معذور لأنه لم ينتبه لشرائه دانة مغشوشة، ولذا فقد حكمنا ببراءته؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنا رجل واقعي يا عم، أنا رجل واقعي، وطنت نفسي على أن أتحمل مسؤولية خطأي.
0: ومع ذلك أرجو أن يكون الحكم خفيفا على الأقل.

0: الحكم القاسي الفظيع المؤلم صدر يا سيدي. ألم يقل الناس إن عبد الله الزايد باع بضاعة مزيفة؟
1: عبد الله، أكثر الناس متعاطفون معك ويؤمنون بنزاهتك. نعم، يؤمنون بنزاهتك يا ولدي.
0: ذلك من فضلهم وكرمهم. لقد عشت عمري كله وأنا أحب الناس، فإذا بدلني الناس حبا بحب فهذا فضل من الله.
1: أعود فأكرر يا ولدي، التمس واسعة وحاول تخفيف الحكم.
0: لا يا سيدي، لا لا، إن كلمة الرجاء صعبة، ولقد عشت عمري كله مرفوع الرأس وسأبقى مرفوع الرأس، لأني واثق من براءتي، وواثق أني سأثبت في يوم من الأيام هذه البراءة.

0: واقترب اليوم الحاسم، يوم المحاكمة، وكان على القضاء أن يقول كلمته في عبد الله الزايد التاجر، فيما كان القدر يرسخ ترشيح الزايد المصلح والمفكر والشاعر إلى سدة الريادة والعطاء الخالد. كان صامدا أمام الناس متماسكا، واستطاع في إباء وكبرياء أن يحبس خلف جدران نفسه القوية كل آلامه وأحزانه لا يبدو منها إلا الإباء والحكمة.
1: هون عليك فكل حي هالك، ما لامرئ في العالمين خلود، والشيب للإنسان من بعد الصبا نبأ بأن بقاءه محدود. يا منزلا يا منزلا دك القضاء عماده دكا، وليس عن القضاء محيد. أواه إن النفس يملأها الأسى، فتكاد بالروح العزيزة تجود.

0: المحاكمة.
1: لما كانت قضية بيع السيد عبد الله الزايد لؤلؤة مزيفة في سوق البحرين، قضية تمس سمعة تجارة هي عصب الاقتصاد الوطني للبلاد، ألا وهي تجارة اللؤلؤ. ولما كان هذا المساس يؤثر على التجارة الوطنية تأثيرا سيئا ومباشرا ويسيء إلى سمعة البلاد، فقد اعتبرت المحكمة أن الدعوى المقامة هي دعوى جزائية، وحكمت بما يلي: حكمت المحكمة على السيد عبد الله الزايد بالنفي خارج البحرين لمدة سنتين،

0: أجمل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

الأنظار حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار تعانق في طلايعها السحاب وتحشب الديرة نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة الأعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمه.

0: على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
2: وقد أعرب معالي الدكتور بدر عبد العاطي عن إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانب عرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بلغ التقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات رفيع المستوى وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
1: وخلال المشاركة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية وقوة شراكاتها. وأشار معالي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير البيئة التنظيمية المحفزة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية اللقاء الشبابي بعنوان الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد، الأمن والوعي والهوية والانتماء، وذلك ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد على مدار العام بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ القيم الوطنية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية تفرض تعزيز الوعي الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة والذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر. في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، يواصل مشروع بيت لامع ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.
1: وأصبح بيت لامع منذ تدشينه مقرا رئيسيا لاجتماعات فريق اللامعين ومساحة للعمل، حيث تصاغ المبادرات وتناقش الأفكار وتنطلق المشاريع النوعية التي يقودها الشباب البحريني.
2: سجلت المواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة والأثار إقبالا لافتا خلال شهر يونيو 2026، إذ تجاوز إجمالي عدد الزوار 46,000 زائر توزعوا على المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والقلاع والمراكز التابعة للهيئة.
1: ويعكس هذا المؤشر استمرار تنامي الحركة السياحية والثقافية في المملكة. وأظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن الهيئة أن موقع قلعة البحرين استحوذ على النصيب الأكبر من الزوار بعدما استقبل نحو 37,000 زائر خلال شهر يونيو بفارق كبير عن بقية المواقع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعالم التراثية والسياحية في مملكة البحرين.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: عاش في الصين القديمة، حكيم مشهور بالحكمة بعيد النظر. وفي أحد الأيام تقابل مع الملك حاكم المدينة، وعندما شاهد الحكيم الملك قال له:
1: يبدو لي يا مولاي بأن صحتك ليست على ما يرام،
2: ولكن
1: من المؤكد أنه يمكن شفاء هذه العلة عن طريق العلاج الطبي. وأنا أقول لك يا مولاي، إذا لم يتم معالجة علتك فمن المؤكد بأن حالتك ستزداد سوءاً.
2: اسمع يا حكيم، اسمع، أنا أتمتع بصحة جيدة ولست مريضاً على الإطلاق.

0: ومرت عدة أيام، والتقى الحكيم والملك ثانية، فقال الحكيم:
1: يا مولاي،
0: أنت ثانية يا حكيم.
1: الآن سرت العلة إلى ما بين الجلد واللحم، وإذا وصلت رفضك للعلاج فسيصبح الأمر أشد سوءا.
0: ولكني يا حكيم لست مريضا، ولكن
1: ماذا؟
0: يبدو لي بأنك أنت الذي يشكو من المرض ولست أنا.
1: أعتبرها سخرية أم مزحة يا مولاي؟
0: كيفما يبدو لك اعتبرها يا حكيم.
2: وبعد 10 أيام شاهد الحكيم الملك للمرة الثالثة فقال له:
1: يا مولاي، علتك استشرت وسرت سمومها الآن من الجسد ووصلت إلى الدم.
0: هراء، هذا هراء يا حكيم، هراء.
2: ومرة رابعة شاهد الحكيم جلالة الملك فقال له بإصرار أيضا:
1: الآن علتك يا مولاي انتشرت من الدم إلى المعدة، وستصبح الأمور أكثر سوءا بدون أي علاج طبي.
2: وأثار هذا الحديث أيضا استياء الملك الشديد، إلا أنه لم يتفوه بأي كلمة. وعندما شاهد الحكيم وللمرة الأخيرة الملك، تطلع إليه بنظرة سريعة، ثم أدار ظهره وغادر المكان بسرعة دون أن يتفوه بكلمة. ونظر الملك بتعجب واستغرب من هذا التصرف، فأرسل مبعوثا يسأل الحكيم عن أسباب مغادرته المكان جريا على غير عادته. فقال الحكيم:
1: عندما تستشري علة الشخص المريض إلى دمه ومعدته ومصرانه ولا يهتم بعلاج نفسه، ثم يصل المرض إلى مخ العظم، فلا يبقى إذن للعلاج مكان. وعلة جلالة الملك قد وصلت الآن حتى العظم، فماذا أستطيع فعله بعد ذلك؟
2: وقبل انقضاء 5 أيام كان الملك يشعر بألم شديد، فأرسل يبحث عن الحكيم ليصف له العلاج، إلا أن الحكيم كان يعرف مقدما بأن الملك سوف يستدعيه لتطبيبه، فلذا فر مسرعا قبل 7 أيام إلى الدولة المجاورة، إذ لا فائدة من العلاج المتأخر بعد أن استشرت العلة.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
4: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
2: عزيزي المواطن والمقيم،

0: إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريين

عربيتين بسيوف عربية بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى، حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها، فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق، فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهدا بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال، وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم، فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات، وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته.

0: التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً، ودقت ساعة الملاقاة بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقاة هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، الذي انطلق بين الجموع مجهزا على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال، فانصرف هربا من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سببا في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعا. بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز، لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أيا كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو مات بانيها.
3: بسم الله الرحمن

الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله محنن مرنن مرجحنن وهالطال، قال لها أمير عنيزة عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك يا أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزة في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات، وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم ولطفك اللي كافل من كل الأنام، يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجا وأقواهم معنا. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصا الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعه التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: إلا بصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشا، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت حية، ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن الحوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر المستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهالطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر اللياحة وجاه الموج من عالي، لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل، دمت عقب ما صفق

0: الموج من عاني. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952 وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبدالله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي. كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبدالله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نسج الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواق من عام الأول به دواكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق. لا عن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق. دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا من لقلب يعني معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب. التم الأشفاق وقت غروب الشمس، دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس، خفوق يعني خفقان، سواهيج من سهجة يعني دهاء أو سحقة، الإطراق التفكير، صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار، ليعن له إذا خطر في باله، العذف النفاية نفاية القهوة، منسوق منظف مزالة منه الشوايب.
1: أحمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. إياك والنية وبالك والأحراق وصحى تصير بحمسة البن مطفوق. لصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرا كما الياقوت يطرب له الموق. وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق. دقه بنجر يسمعه كل المشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق.
0: أحمس الحمس هو القلي على ساق يعني متتابعة، جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا، يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق، النية يعني الني وعدم النضوج، حمسة البن الحمس هو القلي مطفوق متسرع، بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق، يطرب لها الموج تسعد من ينظر إليها، عطت فاحت رائحته، العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت، نجر يعني هاون،
1: ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق. خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق. أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق. وزله على وضحا بها خمسة ترناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق.
0: منصوبة منتصبة ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق، طفح يعني صعد الحباب للعلى، قموره حبابه الشبيه بالقمر، الزمرد نوع من الأحجار الكريمة، الأشعاق اللمعان، الطافح الصاعد للعلى، الموق المآقي العيون، زله يعني سكبه، واضحه يقصد الدله، أرناق أنواع، هيل الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض.
1: فيلجتمع هذا وهذا بتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق. فنجال صين زاهي عنها الأرماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق. إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامة على الطوق. شكل على الفنجال لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق. خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه من من ما

0: صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق
1: ابتفاق باتفاق مناسب كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم تغذي اللغظاء والنظر إلى الأسفل أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس شبراق المختلط الألوان كقوس قزح رنج لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق راق صفة المزع انفتق معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب لرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق مذلوق مصبوب مندفق الترياق الأفيون
0: يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبة منه ما ماك وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن جبار قنحاق عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق كن العرق بخدودها حصل ارناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بلافاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انظامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاك والعمر ملحوق فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق واله صحبه عد ما سيق مسيوق
1: مفوق مائل إلى ناحية يعني ناحية واحدة عبث دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة ماق طغى وتجبر يضاهي يعادل شابه باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة شعوق يعني لماع إلى غنج إذا تدلل حاق ظهر فجأة رفيفة لمعانة الطهى الغمام أو السحب غرق بطبوق أي مطر غزير جدا خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين حص لؤلؤ ثمين أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة نثر على صفحات بلورة الشوق شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي شع أضاء بدأ كالشعاع اللامع سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه المسك عطر طبيعي زكي الرائحة ما يعني ماء المشخص الذهب الشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة اللون ممزوج ذهب وفضة برفق يعني بهدوء مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة يفصم يفهق يكسب أحجول الحجل طوق تضعه النساء في أسفل الرجل إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه
0: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق من عام الأول بهد واكيك وخفوق يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق لعن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق احمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق اياك والنية وبالك والاحراق وصحى تصير بحمسة البن مطفوق لصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة أرناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران وشمطري إلى انساق والعنبر الغالي

0: على الطاق مطبوق،
1: فإلا اجتمع هذا وهذا باتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، فنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان لمعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق، وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق، كاسة طرب وسرور من ذاق له ذوق، يحتاج من خمر السكارة إلى فاق، خشف تشف شفاه والعنق مفهوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماق، وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لاغن جبارق حاق، عجل رفيفة بطه الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق، خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل ارناك، ينثر على الوجنات بلورة الشوق، إلى تبسم شع واشرق بالأفاق، نوره يفوق البدر سحر ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق، ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق، يفصل حجول انضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق، اقطف زهر مالاك والعمر ملحوق، فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق، بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق، أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق، وله صحبه عد ما سيق مسيوق.
2: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد

0: من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية.

إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001 وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة ومشاركتها في البرلمان بغرفتي النواب والشورى ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: من البحرين، بيت سيادي،
1: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم من البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو له علاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
3: شكراً على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبداً، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضاً ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح. ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائماً ننصح أنه يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعاً هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم، واستخدام البخاخات الواقية، ما عليك شان إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، ويؤكد الجانبان خلال الاتصال أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. في إطار التنسيق السعودي الأمريكي، وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا بنظيره الأمريكي بحث خلاله مستجدات الأوضاع الراهنة والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية التطورات في المنطقة، ويؤكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. فنزويلا تعلن أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل، فيما أصيب أكثر من 16700 وآخرون قدروا بالآلاف في عداد المفقودين جراء الزلزالين المتتاليين اللذين بلغت قوتهما 7 درجات و15 درجة، وسويا أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لاغوايرا الساحلية. إلى هنا نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل مرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: الله الله الله الله شنو هذا؟ شال غرية الماء ترس الشارع الصاير هيكون مطلعت همس وأنا ما أدري.
1: ياه لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماء؟ ها
0: شفيع شفيعو يا شفيع تعال
2: وصلوا يا بيه ما بعصروا يا بيه.
0: أنا أقول هالماء ماسك الهوز والماء يهدر بالشارع. شوف الماء صار فينا الفريد صار نهر.
2: بابا هذا بيت مو مال أنت.
0: إيش قصدك يعني؟ فهمني. أقولك شيء ونادم عزبك. يلا بسرعة يلا نادم عزبك.
2: معزب أنا في نوم بابا في نوم. شو بابا أنا كلام زايد قرقر معايا بي. أنا قصر شارع أنت ما يسوي تعطيل مشان أنا.
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك. روح نادم عزبك بيوسف قبل لا أغسل شراعي تحت. يلا
2: مذكور بابا مذكور. أنا بابا من الصبح أنا غسل نظيف أنا ياكل فطور أنا حلل أنت عارف شو تقول حلل معاش مال أنت.
0: أنت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتورة هالشهر. إذا هذا غسيلك اليوم الله يعينك يا أبو يوسف.
1: إذا ما علمت معزبك أبو يوسف وخليته يغسل شراعك هين.
2: بابا الله يخليك بابا الله يخليك. انت ما في قول ما في كلام بابا. شوف انا اقول مشان انت واحد سر بابا واحد سر
0: قول.
2: شوف بابا
0: ايه
2: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى شارع لازم سوي نظيف.
0: شارع قصدك سوي نظيف هاي؟
2: شارع اي بابا اي
0: في ناس هاي؟ ومنو هالناس؟ تعال علمني ومنو هالناس؟ ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره.
2: انت ما في يجي. انا يعرف بابا. شوف بابا عزم هذا انا عارف يعزم. هو منو هذا؟ هذا بابا شاهين. بابا شاهين
0: ايه؟
2: بابا عبد الرحمن
0: ايه؟
2: بس انت ما في عزم.
0: انا لا ما في يعزم. هي يا جاري العزيز هي.

0: وي وي، هل هندي وهكن شلون الحين؟
1: ايش دران عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي، وانت شلون عرفت؟
1: داز المسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي ريال عزوبي مناشبك انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم،
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال له عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه. نسيتي إن أسرار الفريج كلها أن عرفها، والسبة شفيع، يعني الخدم أساس الفتنة.

0: كسرت الجرس يبا.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الأهل يبا عازمين ناس وكلها ساعة ويمشون.
1: ما لي شغل، الحين الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا وإحنا إيران؟
1: آه. مو كل يار يار يا أبو يوسف.
3: ولين هذا قاعد لنا قاعدة
1: الحين شلون؟
0: ما علي بوه، امسح بويهي.
4: امسح بويهيك؟ ليش وجهك فوطة؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
4: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء، شو اللي تامر عليه الحين؟ اللي تطلبه يبه انا راضي فيه، بس ما بي اطلع الحريم فشلة يبه ويقولون بعدين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله، نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبقى قبل، طال عمرك قبل.
5: ولا اول تحول.
1: غيرت الحكي بدقيقه.
4: مقيوله يبا، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه واحده وبس لا غير، وبعدها بتشوف شيء ما شفته.

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، احنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا انت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
3: واللي مشيش علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزم الحين؟
3: أعزمه؟ لا يبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
3: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش انت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
3: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم مسويت لك ذاك مطبق السمك، خلي ريحته تبطر راس.
1: ليش توصفين لي يا ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير، ترى هو ما يقصر، بس انا مشكلتي يحب الهدرة. انطر علي بس على ما ازوجه.
2: ها يما صار خطابة؟
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايدة، وما فيها شيء لو اتنقص لها اقطيع كذي. هو سايق المسكين.
3: امس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحرة يبا، من الحرة، هو محتر.
0: ايه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش انا مو معاهم.
2: بصراحة يبا فشلة، انت عودته على انك تعزمه دوم.
1: وغيرت فكرتي، ايش يصير؟
0: وانا بلعبها كذي بنساحل بهالسميكة الحلوة وباكر بشي ثاني، ومهما كان هذا جارنا.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية

الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان التي أعيتك أم أخواتها، فعزفت عن لغة تجل صفاتها. ما أسهل اللغة التي استصعبتها، لو كنت تسمع ما يقول نحاتها. قال بعض الحكماء: لا تدفعن عملا عن وقته، فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر. ولست تطيق ازدحام الأعمال، لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. الإحسان إلى المريض بالعيادة من غير إطالة، وبالسؤال عن حاله من غير ملالة، وبمعالجته بالرقى الشرعية النافعة، ومداواته بالأدوية الناجعة، وبالرفق به في جميع أحواله.
0: ما خط القلم.
2: من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام، وتتنظف عن الآثام، وتنصف في الحكم، وتكف عن الظلم. رعاية الحرمة تدل على كرم الشيمة، والإقبال على ذوي المروءة يدل على شرف الهمة. هي الأيام يزجيها القضاء، ويصرعها بآيته الفناء. نعيد حسابها فينا ونحصي، وما للمرء في الغيب اجتلاءُ.

0: فكم ذهبت بآمال وولت، وكم في طيها كان العناء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده.

منهجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: دائما نسمع أن الإنسان الحالم قدر يغير من مفاهيم كثيرة في تاريخ البشرية، وإحنا نقصد بصاحب أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي أحد النعم الخفية في حياة الإنسان، بنوقف معاها وقفة تأمل وبنحمد الله سبحانه وتعالى على وجودها في حياتنا.
2: الأحلام هي اللي تحفظ للإنسان بشكل إيجابي تطوره في حياته، وبها يقدر يحقق أولاً استقراره النفسي لما يحط لنفسه هدف يحققه، وبعدها يبتدي بعملية التخطيط لمستقبل مليء بالإنجازات والتصورات الإيجابية.
3: ظهر الاهتمام بالأحلام والخيال منذ العصور القديمة وثم العصور الوسطى حتى يومنا، واختلف علماء الفلسفة قديماً وعلماء النفس الحاليين في تناول موضوع الأحلام ودراسته. وما نقدر نغفل عن نقطة جداً مهمة، أن في ستينيات القرن الماضي تم وصف الحالمين بأنهم أشخاص غير طبيعيين وأنهم يعانون من مشاكل نفسية، ولكن قام أحد علماء النفس بإجراء دراسة أثبتت أن أحلام اليقظة عنصر طبيعي من عناصر التجربة الإنسانية، وأن أكثر المناطق سعادة في العالم هي اللي تتكون من الحالمين السعداء، وهم الأشخاص اللي يتمتعون بخيالات ورؤى شديدة الحيوية ويستخدمون أحلامهم لتخطيط مستقبلهم.
2: ويمكن يسأل البعض شلون ممكن أحلامهم تأثر على مستقبل البشرية؟ الإجابة بكل بساطة أن أينشتاين ونيوتن والخوارزمي وابن سينا وغيرهم من العلماء والمخترعين والمكتشفين كانوا مستغرقين في أحلام اليقظة، وبناء على أحلامهم أحدثت تغييرات في البشرية وسهلوا علينا أمور كثيرة.
3: تعمل أحلام اليقظة على تنشيط الجانب الأيمن من دماغ الإنسان، وهي مهمة جداً في حياة كل شخص، وربطها علم النفس الحديث بعدة أمور إيجابية منها الارتباط بالشغف، ولكن مع الشروع في وضع خطط حقيقية لتحقيقها وعدم الاكتفاء بالانغماس فيها كأحلام فقط.
2: وعند البدء في التفكير أو التأمل في المستقبل ودخول عالم أحلام اليقظة، هالشي طبعاً لما يكون بحدوده المعقولة والمرتبطة بالتنفيذ، هالشي بيساعد الإنسان على أنه يكون أكثر إبداعاً، وبتساعده أيضاً على تحسين أدائه في الكثير من الأمور في حياته، وبتحفظ مستويات الإجهاد وتحسن ذاكرته، والأهم أنها بتساعده في تحقيق أحلامه بوضع الفرضيات والتوقعات وربطها بالمعطيات في الواقع.
3: إذن أحلام اليقظة هي نعمة موجودة في حياة كل شخص فينا، فمن خلال شخصيته والبيئة اللي عاش فيها تتكون عنده أحلام وطموحات يسعى لتحقيقها في المستقبل سواء كان قريب أو بعيد.
2: فمهم جداً أن نحلم، ومهم أيضاً أن نكون شغوفين وسعيدين بأي فكرة تراودنا، والأهم أن نتبناها بشكل حقيقي ونربطها بالواقع ونسعى إلى تحقيقها. واليوم كل شخص فينا عنده حلم ووده يحققه، ودايماً يكون في لحظة تأمل وتفكير عميق وتحليل للمساحة المتاحة عنده اللي ممكن يحقق فيها هذه الأحلام. أحلام اليقظة وجودها في حياتنا نعمة. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان

0: لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تنما ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة. وإليكم بياناته.
1: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشاري الميكادو،
2: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
0: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
1: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
0: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تنما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
3: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
0: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
4: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تنما إلى أسرارنا.
0: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
4: وصلاته النسائية؟
0: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
4: ومع هذا فإن تقارير جواسيسنا تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك جنرال يابلونسكي؟
0: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
4: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
0: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
4: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
0: وكان من السهل إيقاع تنما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
5: لقد خدعتني يا كابتن تنما خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
2: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
0: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
2: جنرال يابلونسكي، أنا تنما، كابتن تنما.
0: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي، كيف الصحة؟
2: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
0: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
2: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
0: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
2: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
0: ماذا؟
2: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
0: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تنما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تنما، ومع ذلك لم أنتحر.
2: ماذا فعلت إذن حين وقعت؟

0: في ورطة كهذه.
1: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
0: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
1: كيف؟
0: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي
1: أعرف وأعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
0: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
1: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
0: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتة الشائنة وكذلك عمي.
1: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
0: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
1: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
0: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
1: ألهذا طلبتني يا كابتن تاناما؟
0: أجل، وما هي شروطك؟
1: شروطي؟
0: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
1: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تاناما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
0: بكل تأكيد. ثم ماذا أيضا؟
1: تعني أنك
0: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
1: كابتن تاناما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا، ثم أتصل بك بعد ذلك.
0: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
1: سأتصل بك عند الظهر تماما يا كابتن.
0: أشكرك يا جنرال يابلونسكي، لقد أنقذت شرفي.
1: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلب المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
1: إنه في موقف يائس يا سيدي المريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
1: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
1: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفا أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
1: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي فإنهم سينفذون العكس تماما. حسن، سارع بالاتفاق مع الكابتن تاناما.
1: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تاناما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه؟ خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
1: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تاناما؟
2: ومن غيره؟
1: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
1: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
2: المانع يا سيدي

0: هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
1: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
0: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة، ولكن

0: جدا.
1: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
0: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم، لا تصدقوا هذه الأنباء.
2: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى، حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
3: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
1: الأمير تاناما الكبير، عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري، ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
2: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
0: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
2: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها بثلاثة شهور؟
4: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية، فأين وجه الخديعة؟
2: بل كانت كلها زائفة.
4: زائفة؟
2: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
4: والكابتن تاناما،
2: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
4: إذن فهو لم يعدم حقا،
2: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
4: وأبوه؟
2: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
0: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.

0: عبئاً والانتظار ثمناً تدفعه شعوب المنطقة. إيران توقع ثم تنقض، تتعهد ثم تتراجع. تتحدث عن التهدئة فيما تتقدم الصواريخ والمسيرات وترفع عناوين دبلوماسية فيما تستهدف الدول وتهدد الممرات وتعرض الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة للخطر. وأمام مجلس الأمن لم تضع مملكة البحرين اتفاقا جديدا على الطاولة، بل وضعت سجلا من الاتفاقات التي غاب عنها التنفيذ والتعهدات التي غاب عنها الالتزام. في هذه التغطية نناقش دلالات الرسائل التي حملتها كلمة مملكة البحرين أمام مجلس الأمن الدولي وأبعادها في ضوء تطورات المشهد الراهن. ويسعدني أن أرحب بضيفتي في استوديو مركز الأخبار الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري. أرحب بك دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نستمع إلى جانب من كلمة المندوب الأعلى أمري مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، ونعود بعدها من جديد لمواصلة النقاش.
2: سيد الرئيس، لقد أثبتت التجربة أن الاتفاقات وحدها لا تكفي، وأن قرارات مجلس الأمن لا تحقق غايتها ما لم تقترن بتنفيذ فعلي وآليات تضمن الامتثال لها. وإذا كان المجلس قد طلع بدور محوري في هذا الملف، فإنه مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بصون مصداقية قراراته وضمان تنفيذها الكامل، والتصدي لأي سلوك يقوض أهدافها أو يفرغها من مضمونها. كما أن نجاح أي جهد دبلوماسي يظل مرهوناً بالتزام جميع الأطراف وبالأخص إيران بتنفيذ التزاماتها بحسن نية قولاً وعملاً. وفي الختام، تدعو مملكة البحرين مجلس الأمن إلى مواصلة الاطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق وضمان التنفيذ والامتثال الكامل لقراراته بما في ذلك القرار 2231، وعدم السماح بأن تصبح قرارات المجلس أو الالتزامات الدولية مجرد نصوص لا تجد طريقها إلى التنفيذ، حفاظاً على مصداقية المجلس وتعزيزاً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

0: أهلا بكم من جديد وعودة لضيفتي في استوديو مركز الأخبار دكتورة حورية الديري. دكتورة حورية، سمعنا إلى كلمة مملكة البحرين أمام مجلس الأمن الدولي. طبعا الكلمة حملت رسائل واضحة أمام مجلس الأمن، وشددت مملكة البحرين على أن المشكلة لم تكن في غياب الاتفاقات بل في غياب الالتزام بتنفيذها. يعني بداية، كيف تقرأ هذه الرسالة في ضوء تكرار خرق إيران لتعهداتها واستمرارها للاعتداءات على دول المنطقة؟
1: نعم، هذه الرسالة في اعتقادي الشخصي هي الكلمة المفتاحية لكلمة مملكة البحرين.

0: البحرين في مجلس الأمن. عندما نتحدث عن الاتفاقيات وأصل الاتفاقية أن تكون مبنية على اتفاق يعقد بين أطراف متعددة، الالتزام أو الامتثال لما يتم الاتفاق عليه يجب أن يدخل حيز التنفيذ ويكون ممارسة واقعية. لكن الواقع الماثل أمامنا من خلال الأحداث الأخيرة بأن هذه الاتفاقيات التي تم الالتزام فيها والتوقيع عليها لم تدخل فعليا حيز التنفيذ. نعم. وهذا ما يؤثر على العلاقات الدولية والدبلوماسية بحد ذاتها، ويؤثر على مصداقية الدبلوماسية أيضا ومساعي مجلس الأمن في هذا الإطار.
1: نعم، حتى أنه يبين على عدم مصداقيتهم أمام مجلس الأمن الدولي.
0: نعم، وهذا هو أصل الاتفاقيات المنبثقة من مجلس الأمن والعلاقات الدولية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في أول الرسالة التي طرحتها مملكة البحرين أمام مجلس الأمن أكدت أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة ملف النووي الإيراني لا يمكن أن يتحقق أو تتحقق أهدافها ما لم تنعكس على سلوك إيران في المنطقة. يعني إلى أي مدى تمثل أو يمثل هذا الربط أساس هذا الحكم على نجاح أي مسار خلينا نقول دبلوماسي؟
0: فعليا يعني احنا لما ننظر الى الملف النووي والتقدم في هذا المسار، وفي المقابل الوقائع تؤكد على وجود تهديدات، اختراقات للمعاهدات، اعتداءات على دول، هاي بحد ذاته يمثل تناقض ايضا لمسيرة التقدم في مجال تحقيق الامن الدولي، احترام سيادة الدول، احترام القانون بحد ذاته يعني. نعم. فهذا يعتبر نوع من انواع التجاوز اساسا الذي يعيق مسيرة أي تقدم دولي عالمي.
1: على ماذا يدل هذا الاختراق؟ يعني نقض التعهدات ما بينهم. يعني هناك اتفاقية مبرمة وتم الاتفاق عليها والكل وافق عليها، لكن إيران لم يعني توفي بهذا
0: بالالتزام. نعم. نعم فعليا نحن تحدثنا عن المصداقية.
1: صحيح.
0: الآن نتحدث عن الثقة.
1: نعم.
0: في المقابل الممارسات المعادية المخالفة، فنرى قول ولكن نشهد فعل مغاير مختلف جدا، اعتداءات مستمرة متكررة على دول المنطقة، دول الخليج والدول المجاورة.
1: نعم.
0: فهذا بحد ذاته فعلا يعرقل من مسيرة التنمية ولا يعطي مصداقية أساس المعيار أو مقياس.
1: نعم. طيب دكتور، يعني جاء في كلمة مملكة البحرين أن القرار الأممي رقم 2231 كان ثمرة سنوات من الجهود الدبلوماسية لمعالجة الملف النووي الإيراني بالوسائل السلمية، إلا أن الهدف لا يزال بعيد المنال. يعني ماذا تكشف هذه التجربة عن الفجوة بين الاتفاقات والالتزام بتنفيذها؟
0: نعم، يوجد فجوة كبيرة في في في, في الواقع. يعني نشهد السلوك المتبع من قبل مملكة البحرين كمثال حي.
1: نعم.
0: لتقديم المبادرات وتعزيز السلام والأمن والاستقرار، وفي ظل ما نشهده من اعتداءات وتهديدات ودعم مستمر للوكلاء المتنفذين، إلا أن البحرين التزمت بالهدوء وعدم الرد على هذه الاعتداءات الغاشمة. في المقابل نرى فعلا.
1: نعم.
0: أن هناك من يستمر أو ينادي ويعزز مثلا استمرار التهديد. من الواضح أن هناك تذبذب في القرارات.
1: نعم.
0: في الشأن الداخلي الموجود
1: يمكن هناك مشكلة في الشأن الداخلي.
0: نعم، وهذا واضح جدا من خلال ما نشهده من قرارات وانتقاضاتها في نفس الوقت، اعتداءات مستمرة، توقيع اتفاقية وفي اليوم الثاني نشهد اعتداءات وصواريخ ومسيرات على دول المنطقة، البحرين والدول المجاورة.
1: وهذا دليل على التخبط الواضح الذي تقوم به إيران. نعم.
0: نعم، يعني الشؤون الداخلية باتت ظاهرة أن هناك مشاكل، ولكن هذا يعني مرفوض لأن فعلا يشهد تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
1: نعم.
0: تهديد صريح ومباشر، انتقاض للمعاهدات والاتفاقيات. فهناك جهود كثيرة تبذل من أجل التفاوض وتهدئة الأمن، فيحصل توقيع واتفاق ونشهد ممارسات مغايرة مختلفة،
1: خصوصا يعني أن هناك أيضا اعتداءات على المنشآت المدنية، على المدنيين،
0: مواقع سكنية.
1: نعم.
0: يعني بحد.
1: نعم.
0: ذاتها يعني إحنا في مملكة البحرين المواقع السكنية والمنشآت الحيوية جميعها يعني في نفس المناطق، فيعني هناك فعلا يعني أضرار جسيمة حدثت مادية وبشرية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في استعراض

0: أهالي وقع هذا السلوك أشارت مملكة البحرين أمام مجلس الأمن لأنه لم تنضي ساعات على مذكرات تفاهم إسلام أباد حتى استأنفت إيران اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية كما ذكرت منذ قليل، يعني إلى جانب تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ماذا يكشف هذا التناقض الكبير بين التعهدات الإيرانية والسلوك على الأرض؟
1: فعلا يكشف لنا الكثير من الأمور المرتبطة بعدم مساعي الحقيقية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دول المنطقة، فيبدو أن هناك نقص كبير لجهود الدبلوماسية والمفاوضات التي تحصل مؤخرا من أجل تعزيز أو فتح الممرات البحرية وتأمين الملاحة والطاقة. كل هذه أمور لا تؤثر فقط على دول بعينها وإنما تؤثر على العالم بأسره،
0: خصوصا مضيق هرمز.
1: فعلا نحن نتحدث اليوم عن ممرات مائية مهمة جدا
0: عالمية،
1: طرق ناقلات نفط وغاز طاقة، نتحدث عن أمن غذائي بحد ذاته، وهذه مشكلة ولدت لدينا قضية التضخم اليوم.
0: نعم، طيب، يعني أيضا كلمة مملكة البحرين توقفت عند يعني كذلك عند عدم التزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم 2817 داعي إلى وقف اعتداءاتها على دول المنطقة، يعني برأيك إلى أي مدى بات سجل التنفيذ الإرهابي أو الإيراني هو المعيار الحقيقي الذي يجب أن يتعامل على أساسه المجتمع الدولي مع أي تعهدات جديدة؟
1: نعم، إحنا أمام هذا الاتفاق بحد ذاته أو هذا القرار عفوا لمجلس الأمن، نقف أمام موضوع جدا مهم ورسالة جدا حيوية تقدمها مملكة البحرين أمام مجلس الأمن بمتابعة القرارات عند دخولها حيز التنفيذ، الامتثال لهذه القرارات، المحاسبة، وهذا أمر جدا مهم. هناك دول فعلا لم تلتزم، لم تمتثل لهذه القرارات وهي ضمن منظومة مجلس الأمن. اليوم عندما نتحدث اليوم عن دول لجأت إلى مجلس الأمن لأجل مقاضاة هذه الدول الغاشمة التي تعتدي على دول الجوار، هناك قضية إنسانية في عدم احترام سيادة الدول ودول الجوار والعراق والعلاقات الدولية، فهذه قضية إنسانية يجب فعلا أن يقف مجلس الأمن أمامها ويتخذ قرار حاسم من أجل المحاسبة.
0: نعم، أتوقع هناك أيضا سيكون يعني هناك قرار بعد يعني وزير الخارجية في جلسته أو في اجتماعه الأخير الذي قدم الأدلة والبراهين التي كشفت زيف إيران أو يعني كلام إيران وزيفه.
1: نعم، هناك تناقضات عديدة
0: كثيرة أساسا. نعم،
1: ولكن الممارسات التي وثقتها مملكة البحرين تدين إيران في المقابل أمام مجلس الأمن، فلذلك نحن أمام شواهد وأمثلة وقصص واقعية.
0: نعم،
1: من الواقع يعني لم تحدث فقط في البحرين وإنما أيضا حدثت مثيلاتها في الدول في الجوار، دول الجوار،
0: صحيح،
1: دول الخليج والأردن أيضا. نعم، على حد سواء، فإذا القضايا تعددت واستمرت خلال هذه الفترة الزمنية وأيضا زادت كثافتها. يعني يمكن كنا في السابق نعاني من تدخل في شؤون من خلال الوكلاء ودعم المادي للوكلاء الموجودين واللي تم اكتشافهم مؤخرا،
0: صحيح،
1: لكن عندما نتعرض إلى صواريخ ومسيرات وهي واقعية وبالمئات من الصواريخ، فهذا بحد ذاته فعلا يعني يمثل إدانة واقعية لإيران أمام مجلس الأمن، ومن حق البحرين فعلا أن تطالب باتخاذ إجراءات حازمة.
0: نعم، طيب دكتورة، من أمام مجلس الأمن طرحت مملكة البحرين تساؤل واضح حول ما إذا كانت إيران تتعامل مع الدبلوماسية كمسار لتسوية النزاعات أم وسيلة لإدارة الأزمات وأيضا كسب الوقت، كيف تقرأين هذا الطرح في ضوء تكرار المشهد ذاته؟
1: فعلا يعني القراءة الواقعية لهذا الطرح لهذا الجانب أولا تؤكد على وجود تخبط في القرارات. فعلا إيران تتعمد كسب الوقت والمماطلة.
0: نعم،
1: في الامتثال للقرارات والالتزامات، وهذا واضح جدا. ف فلذلك يعني هي هذا السلوك إن أسميناه سلوك يؤثر على جانب العلاقات الدولية.
0: صحيح.
1: ويخل بمسار الدبلوماسية والاستقرار الأمن في الدول.
0: نعم، تفضلي بالبقاء مع دكتورة حوري.

0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم مضاعن عضو مجلس النواب. رحب بك دكتورة. بداية كلمة مملكة البحرين أمام مجلس الأمن وضعت مسألة الالتزام والتنفيذ في صلب أي مسار دبلوماسي. برأيكم ما أهمية أن تتحول هذه الرسالة إلى موقف دولي أكثر وضوحا في مواجهة عدم امتثال إيران لتعهداتها؟
1: في اعتقادي أن الرسالة اللي نقلتها مملكة البحرين اليوم أمام مجلس الأمن هي رسالة حقيقية واقعية صارمة أصيلة تعكس في مضامينها مبدأ أساسي في العلاقات الدولية، وأيضا هي ترجمة على أن أي نجاح لأي مسار دبلوماسي لا يقاس فقط بتوقيع اتفاقيات أو معاهدات أو حتى إصدار بيانات، وإنما بمدى الالتزام الفعلي والحقيقي بتنفيذ هذه التعهدات التي وقعت من خلال هذه الاتفاقات أو المعاهدات، وأيضا التأكيد الصارم على احترام قواعد القانون الدولي. في رأيي المجتمع الدولي اليوم بحاجة ماسة إلى موقف أكثر وضوح وحزم تجاه الانتهاكات أو الممارسات اللي بدورها تأثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار الإقليمي. أقدر أقول إن غياب المساءلة والمتابعة دائما ما يؤدي إلى ضعف الثقة في المنظومة الدولية وقدرتها على حفظ السلام والأمن. ومن هذا المنطلق فإحنا اليوم نأكد ونشوف أن هناك حاجة ماسة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وهو بضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية والتي لا تستهدف التصعيد بل تهدف إلى ترسيخ بيئة قائمة على احترام السيادة واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فكل هذه المبادئ هي مبادئ تشكل حجر الأساس الحقيقي لأي استقرار مستدام في المنطقة اليوم.
0: نعم. طيب دكتورة، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة وما يرافقها من تهديد لأمن الدول والممرات البحرية، إلى أي مدى يبرز دور المجالس التشريعية في دعم الموقف الوطني وتعزيز التحرك البرلماني دوليا تجاه هذه الانتهاكات؟
1: اليوم المجالس التشريعية تقوم بدور أساسي ومحوري ومهم يتجاوز التشريعات والرقابة، لأن اليوم الدبلوماسية البرلمانية تعتبر أحد الأدوات والمقومات المؤثرة في بناء المواقف الدولية، وأيضا تجسد توحيد الجهود داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. اليوم البرلمانات مثل ما نشوف تمتلك قدرة ذات شفافية عالية على نقل المواقف الوطنية إلى الرأي العام الدولي، بحيث أن هي تشرح وبكل تفاصيل ودقة تداعيات أي اعتداءات أو تهديدات على أمن المنطقة، ومن بينها أقدر أقول أمن الملاحة البحرية وأيضا حرية التجارة الدولية باعتبارها مصالح مشتركة للمجتمع الدولي بأسره. اللي أقدر أقوله أن إحنا اليوم كبرلمانات ما نتكلم فقط عن البرلمانات المحلية، وإنما هي منظومة مشتركة دولية دائما ما تخدم مصالح دولية. إحنا اليوم نعمل دائما على التنسيق مع المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، دائما نعمل بإصدار بيانات مشتركة، نعمل أيضا على تفعيل اللجان البرلمانية المتخصصة.

0: كل هذه الجهود دائما تهدف إلى تعزيز الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، من أجل ترسيخ مبدأ المساءلة لأي طرف يهدد الأمن والاستقرار للمنطقة. وطبعا بدورنا احنا اليوم كمجلس النواب، مجلس النواب البحريني لا موقف واضح وصارم بشأن دعم الأمن الإقليمي من حيث احترام سيادة الدول، وأيضا نعمل دائما على تغليب الحلول السلمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة التصدي وبكل حزم لأي ممارسات بإمكانها أن تمس من أمن الدول أو سلامة الممرات البحرية أو استقرار المنطقة اليوم.
1: نعم دكتورة مريم مضاعن عضو مجلس النواب، شكرا لك.

0: أهلا بكم من جديد، وعودة إلى ضيفتي في مركز الأخبار دكتورة حورية الديري. دكتورة، يعني في توصيف واضح لهذا النهج أشارت كلمة مملكة البحرين إلى استخدام الاتفاقات والتفاهمات لتخفيف الضغوط فيما تستمر الأفعال على الأرض في الاتجاه المعاكس بلغات الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة ودعم الوكلاء. ما الذي يفرض هذا السجل على طبيعة أي تفاوض أو مسار دبلوماسي مقبل مع إيران؟
1: نعم، يعني احنا لو نلاحظ ولله الحمد يعني وجود مملكة البحرين في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن يؤكد على مبدأ الوضوح، المبادرة دائما بتعزيز السلام والاستقرار في العالم.
0: نعم.
1: في المقابل عندما نتحدث عن سجل التنفيذ والواقع من خلال ما استعرضناه اليوم في هذا اللقاء، نلاحظ فعلا أن هناك قضية في التنفيذ، وقضية التنفيذ هذه تحتاج إلى قرار آخر من مجلس الأمن، ونحن نتطلع فعلا إلى الحزم في هذا الأمر من أجل فعلا التتبع للوقائع التي تتم بعد القرارات التي أقرت وقف الاعتداءات والتهديدات لدول المنطقة، وقف الحرب نهائيا.
0: صحيح.
1: فهناك فعليا ما يسجل وجود وقائع تهديدات واعتراضات فعلا بالواقع.
0: نعم.
1: وبالأرقام وبالشواهد.
0: صحيح.
1: وقدمتها مملكة البحرين.
0: أكيد. نعم.
1: وهذا واقع. فنحن اليوم نتكلم عن ماذا؟ هناك أمر إيجابي واقعي سلمي، وهناك في المقابل تناقضات تهديدات مستمرة، وهذا واقع ماثل أمام مجلس الأمن.
0: نعم. طيب، مملكة البحرين أيضا وضعت أمام مجلس الأمن سؤال مباشر، إلى أي متى سيظل المجتمع الدولي يتعامل مع التعهدات الإيرانية بمعزل عن سجل تنفيذها؟ برأيكم يعني هل أن الأوان لإعادة تقييم طريقة التعامل الدولي مع هذه التعهدات؟
1: نعم فعلا، يعني أعتقد بأن مجلس الأمن بحاجة إلى فرض قرارات، وقرارات أيضا تطبيقية إزاء الدول التي لا تلتزم ولا تمتثل للقرارات الخاصة بالتعهدات والاتفاقيات المبرمة.
0: نعم.
1: وهذا أمر فعلا يعني بحاجة إلى قرار دبلوماسي لتعزيز
0: حازم.
1: نعم، الدبلوماسية وتعزيز قيمة مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن. هنا نحن لا نتحدث فقط عن علاقة بين دولة ودولة، وإنما نتحدث اليوم عن علاقات دولية تحت مظلة مجلس الأمن، اسمه مجلس الأمن، فلذلك.
0: نعم.
1: هو المناط بتحقيق الأمن والسلم في دول العالم فعليا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في رسالتها الثانية أيضا أكدت مملكة البحرين أمام المجلس أن أي تقدم دبلوماسي لن يكون مستدام دون امتثال كامل وشفاف للالتزامات الدولية. يعني لماذا يشكل الامتثال اليوم هو جوهر الأزمة وليس مجرد تفصيل في المسار التفاوضي؟
1: أي اتفاقيات تبرم أساسها الالتزام.
0: نعم.
1: الامتثال، الضوابط بحد ذاتها، وهناك فعلا يعني مواد تكون مبرمة في الاتفاقيات تلتزم من خلالها الدول التي تصادق عليها بأنها ملتزمة.
0: نعم.
1: تمتثل، تؤدي ضوابط معينة، التزامات معينة. فنحن هنا نحتاج فعليا إلى التأكد من مدى امتثال الدول بما جاء في هذه الاتفاقيات، وفرض طرق وأساليب للمحاسبة والتعويضات.
0: صحيح.
1: اللازمة هنا للدول التي تعرضت إلى فعلا يعني خسائر مادية.
0: خسائر مادية. يعني. نعم. طيب، استنادا إلى ما أورده تقرير الأمن العام بشأن استمرار تحديات التحقق والرصد وفقدان استمرارية المعرفة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى أي مدى يصبح التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط أساسي لإعادة بناء الثقة؟
1: نعم، نتكلم اليوم

0: إحنا عن الوكالة النووية ونتكلم عن موضوع الثقة ونتكلم عن نهج دولي، وكأنما إيران ترى نفسها هي الدولة في منطقة وتتخذ قرارات خاصة بنفسها
1: كنتائج لوحدها، نعم.
0: نعم، وتنفذها وتطالب الدول بأن تتقبل الواقع ولا تشتكي ولا تطالب بحقوقها، وهذا خطأ سياديا، لأن فعلا هذا اختراق سيادي لأمن الدول. صحيح. واستقرار الدول مستقبلا.
1: نعم.
0: فأعتقد بأن أي تقدم في مجال المنظومة الأمنية في دول العالم يجب أن يسير في مسار دبلوماسي صحيح تلتزم فيه جميع الدول.
1: نعم.
0: كما البحرين ملتزمة وكما دول الجوار ملتزمة، أيضا إيران مطالبة بالالتزام وأن تكف فعلا يدها عن الاعتداءات
1: والتدخلات
0: في الشؤون الداخلية.
1: نعم.
0: وما فيها أيضا الالتزام بمسار التقدم النووي.
1: نعم، تفضلي بالبقاء معي دكتورة. أيضا وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي محميد المحميد. نرحب بك أستاذ محميد. بداية، مملكة البحرين وضعت أمام مجلس الأمن الدولي جوهر الإشكالية في غياب الالتزام بتنفيذ الاتفاقات لا في غيابها. ماذا يكشف هذا الطرح عن سجل التعامل الإيراني مع التعهدات والاتفاقات الدولية؟
2: لا شك أن هذا الطرح البحريني أمام مجلس الأمن يكشف ثلاث حقائق جوهرية عن سجل التعامل الإيراني. النقطة الأولى أننا نحن أمام أزمة تنفيذ وليست أزمة نصوص. النظام الإيراني لا يعاني من نقص في توقيع الاتفاقيات، فقد وقعت إيران على ميثاق الأمم المتحدة وعلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وعلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات، ولكن الإشكالية أن هذه الاتفاقات تبقى حبرا على ورق، ومملكة البحرين بذلك تنقل النقاش من هل هناك اتفاق إلى لماذا لا ينفذ الاتفاق، وهذا أدق وأخطر، وهذه يعني من السياسة البحرينية الحكيمة في هذا المجال. النقطة الثانية أننا نحن أمام نمط متكرر من الانتقائية، فالسجل الإيراني مليء بحالات التراجع بعد التوقيع. لنضرب مثال، في عام 2015 كان هناك الاتفاق النووي وقعت عليه إيران ثم انسحبت تدريجيا من دون أي التزامات، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصواريخ البالستية ودعم الميليشيات التي تم تجاوزها مرارا وتكرارا. كل هذه الأمور تكشف أن هناك نهجا يقوم على كسب الوقت والمكاسب السياسية دون التزام فعلي من النظام الإيراني. النقطة الثالثة أيضا، ما تقوم به إيران هو تقويض لثقة النظام الدولي، فعندما تصبح الاتفاقيات أداة للمماطلة وليست إطارا ملزما ينهار أساس العلاقات الدولية، وهذا بالتمام ما حذر منه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حينما قال إن أمن واستقرار المنطقة لا يتحقق إلا باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ حسن الجوار. فمملكة البحرين لا تطرح المشكلة من منطلق خصومة ولكن من منطلق قانوني، وهي تطالب بتطبيق القانون الدولي على الجميع، وهذا يعكس الحكمة الملكية السامية في تحويل التحدي إلى قضية مبدأ وهو الالتزام، بأن الالتزام هو أساس العلاقات بين الدول، وهذا النهج الثابت لدى السياسة الدبلوماسية الحكيمة في مملكة البحرين.
1: نعم. طيب، أمام تكرار عدم الامتثال القرارات الدولية، إلى أي مدى بات المجتمع الدولي مطالبا بتجاوز بيانات الإدانة نحو موقف يضمن تنفيذ القرارات وعدم بقائها مجرد نصوص؟
2: يعني ما نشهده حاليا يشير إلى أننا وصلنا إلى مرحلة لا تكفي فيها بيانات الشجب والإدانة والاستنكار، والمجتمع الدولي اليوم أمام ثلاث استحقاقات. الاستحقاق الأول هو الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، فالقرارات الدولية بدون آليات تنفيذ تفقد هيبتها. المطلوب تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض تكاليف سياسية واقتصادية حقيقية على أي طرف يخترق القرارات بشكل ممنهج. الاستحقاق الثاني هو توحيد الموقف الدولي، ذلك أن ازدواجية المعايير هي ما تشجع النظام الإيراني على عدم الامتثال، فيجب أن يكون هناك موقف موحد من مجلس الأمن ومن الدول الكبرى بأن أمن الخليج العربي هو خط أحمر، وأن أي تهديد

0: حرية الملاحة أو تدخل في الشؤون الداخلية سوى جهة برد جماعي، لأن أمن الخليج وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤثر على دول المنطقة ودول العالم أجمع. لا شك ذلك. الاستحقاق الثالث أنه دعم الدول المتضررة مباشرة، فدول الخليج العربي هي خط الدفاع الأول، ودعمها سياسيا وعسكريا هو جزء من ضمان التنفيذ. لعلي هنا أن أشير إلى دور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة فريق البحرين الدبلوماسي، فسموه أكد في المحافل الدولية أن تجاوز التحديات يتطلب منا مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار. ما يجب أن نؤكد عليه في هذا السياق أن السياسة البحرينية الحكيمة تقوم على مبدأين. المبدأ الأول هو الدبلوماسية أولاً، فمملكة البحرين تمد يد الحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. المبدأ الثاني هو الحزم عند اللزوم، فمملكة البحرين لا تقبل أن تكون سيادة الدول ومصالح شعوبها محل مساومة، وهذا ما يمارسه النظام الإيراني والاعتداءات الإيرانية الممنهجة والمستمرة. لا شك ذلك أن مملكة البحرين تؤمن بأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن جذب استثمار أو تحقيق تنمية في ظل تهديدات. لذلك فإن موقف مملكة البحرين في مجلس الأمن هو امتداد لرؤيتها الاقتصادية، بيئة مستقرة تساوي فرص استثمار وتساوي أيضا وظائف للمواطنين وتنمية على المنطقة. جلالة الملك المعظم وضع البوصلة أمام العالم بأن احترام سيادة الدول وحسن الجوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار، وسمو ولي العهد يترجم ذلك عمليا بتحركات دبلوماسية واقتصادية متوازنة. في الخلاصة وختاما نقول أن رسالة مملكة البحرين واضحة، فهي مع السلام، ولكن السلام القائم على تنفيذ القانون، ومملكة البحرين مع التعاون، ولكن التعاون القائم على الاحترام، ومن لا يلتزم بالاتفاقيات لا يمكن الوثوق به كشريك في بناء
1: نعم
0: مستقبل المنطقة.
1: نعم الكاتب والإعلامي محمود المحميد، شكرا لك. وعودة لضيفتي في الاستوديو مركز الأخبار الدكتورة حورية الديري. دكتورة، الرسالة الثالثة التي حملتها كلمة مملكة البحرين شددت على أن استعادة الثقة لا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل تمتد إلى مجمل سلوك إيران الإقليمي. كيف يمكن بناء الثقة فيما تستمر الاعتداءات وتهديد الملاحة ودعم وتمويل وتسليح الوكلاء؟
2: نعم، نقطة جدا مهمة في هذه الرسالة اللي قدمتها مملكة البحرين. احنا اليوم نتكلم عن علاقات دولية، احترام دول الجوار،
1: نعم،
2: احترام سيادة الدول، عدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية، وهذه اعتقد يعني رسالة جدا مهمة.
1: صحيح.
2: يعني يجب ان تكون ماثلة في معظم التحليلات السياسية لهذه المشاهد. في مجمل هذه الأمور فعليا، عندما تقف إيران موقف الجاد فعلا أمام هذه الأمور، ونتحدث المقابل أمام مضيق هرمز،
1: نعم،
2: والممرات المائية، الملاحة التجارية، الأمن الغذائي، ناقلات النفط والغاز، الطاقة، أمور كثيرة حيوية مهمة جدا.
1: صحيح.
2: أعتقد أن إيران تتعمد عرقلة جميع هذه الأمور من أجل شؤون، أو خلنا نقول إحنا أغراض أخرى.
1: هذا هو سؤالي اللي الحين راح أسأله لك دكتورة، يعني في ظل مطرحات مملكة البحرين بشأن استهداف الممرات البحرية وأيضا السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، يعني كيف يتحول هذا السلوك من تهديد لأمن المنطقة إلى خطر مباشر على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء؟
2: فعلا خطر جسيم بالدرجة،
1: نعم،
2: الأولى. تحدثنا منذ قليل عن السلوك والعلاقات، ونحن اليوم نتحدث في مجمل الأمر عن قرار مجلس الأمن، ونتحدث اليوم عن دبلوماسية. فعندما نريد أن نكمل هذا المثلث، نتحدث الآن عن موضوع تكامل الدور من جانب مجلس الأمن في فعلا يعني النظر إلى هذه الأمور وهذه السلوكيات،
1: نعم،
2: بحد ذاتها، والوقائع التي تحدث في مضيق هرمز وعرقلة التجارة والممرات المائية، يعني فعلا يعني
1: صحيح.
2: المرور في المضيق، من الملاحظ أن هذه العرقلة هي ما

0: مقصودة من أجل التأثير على البنى التحتية، التأثير على الاقتصاد بحد ذاته، التجارة، ليس في دول معينة وإنما في دول العالم.
1: لذلك يمكن نعتبرها ورقة ضغط على على على الدول الجوار.
0: نعم، يعني يمكن ما كنت أبغي أقولها بهذه الطريقة، أحسنت القول أختي الكريمة. فعلا هي ورقة ضغط، ويجب أن تنتبه أو ينتبه لها مجلس الأمن فعليا بأن هذا الأمر يجب أن لا يستمر قطعيا.
1: صحيح.
0: ويجب أن يكون هناك إدانة حقيقية، وأكرر موضوع المطالبة بالتعويض الشامل للدول المتضررة.
1: نعم.
0: إزاء هذه التصرفات أو الممارسات أو السلوكيات اللي تقوم فيها
1: هذه إيران. ونعول عليه إن شاء الله في مجلس الأمن.
0: بإذن الله، يعني نحن متفائلون للأمانة
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: هذا الأمر.
1: نعم، نحن أصحاب حق دكتورة. نعم. طيب، كلمة مملكة البحرين وضعت أيضا الاعتداءات على دول المنطقة وتهديد الملاحة ودعم الوكلاء ضمن نمط واحد يقوض الأمن الإقليمي ويضعف أيضا الثقة في أي مسار دبلوماسي. إلى أي مدى بات من الضرورية التعامل مع هذه الممارسات بوصفها سلوك مترابط لا ملفات منفصلة؟
0: نعم، لا تعتبر ملفات منفصلة، ولكن لو نمسك الملف بالكامل وتكون أمامنا الشواهد الموثقة بالتاريخ وبالأيام، سنرى فعلا بأن إيران لديها خطة منهجية تسير وفقها من ناحية الاعتداء.
1: نعم.
0: أولا توجيه الصواريخ والمسيرات وفي أماكن معينة ومنشآت حيوية، يعني
1: متعمد
0: في مناطق معينة في الدول التي تعرضت إلى الاعتداء والانتهاك. رقم اثنين، الدعم المادي للوكلاء، ومثل ما نقول إحنا رسم خطة.
1: صحيح.
0: شبكات متعددة. صحيح. تم اكتشافها موجودة ليست في البحرين فقط وإنما أيضا في دول الجوار.
1: نعم.
0: ولديها خطط وممارسات وتاريخ طويل عريض في.
1: صحيح.
0: نشر ثقافات للأسف ضد مملكة البحرين ودول الجوار
1: للأسف.
0: فإذا
1: نعم.
0: يعني نحن اليوم أمام إيش؟ خطة ممنهجة تقوم فيها إيران اعتداء على دول الجوار مع البحرين.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني في خلاصة واضحة للتجربة، شددت مملكة البحرين على أن الاتفاقات وحدها لا تكفي، وأن قرارات مجلس الأمن لا تتحقق غاياتها ما لم تقترن بتنفيذ فعلي وآليات تضمن الامتثال. إلى أي مدى ترتبط فعالية القرارات الدولية اليوم بوجود خلينا نقول آليات واضحة ضمن تنفيذها؟
0: نعم، يعني احنا اليوم يعني لما نشوف مملكة البحرين ومدى الرقي اللي تتمتع فيه السياسة الخاصة بمملكة البحرين، رجعت إلى مجلس الأمن وامتثلت لجميع ممتثلة لجميع الاتفاقيات والقرارات.
1: نعم.
0: وأيضا عرضت هذا الملف بالكامل أمام اجتماعات مجلس الأمن، فهذا هو أصل الدبلوماسية التي تسعى لها مملكة البحرين. في المقابل فعليا عندما تحدث عن القرارات والاتفاقيات، وما قيمة هنا الدبلوماسية بدون الامتثال والالتزام واحترام سيادة الدول؟
1: نعم.
0: هذا من جانب ثاني. فعندما نتحدث عن التنفيذ، أعتقد بأن مجلس الأمن هنا إزاء اتخاذ قرارات ووضع ضوابط وآليات حازمة، يعني أعتقد بين قوسين تكون عقوبات مثلا على الدول التي لا تلتزم وتخل بالمستوى التمثيل والعلاقات الدولية أمام مجلس الأمن، وتخل بقيمة مجلس الأمن وقراراته.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مملكة البحرين دعت مجلس الأمن إلى صون مصداقية قراراته وأيضا التصدي لأي سلوك يقوض أهدافها أو يفرقها من مضمونها. ما المسؤولية التي تقع على المجلس اليوم للحفاظ على مصداقية أمام تكرار عدم الامتثال؟
0: نعم، نحن اليوم لا نتحدث عن أي قرارات، وإنما إحنا اليوم نتكلم عن قرارات خاصة بمجلس، ومجلس يحفظ الأمن والمنظومة الأمنية لجميع الدول المنضوية التي تصادق على الاتفاقيات وتلتزم.
1: نعم.
0: وتمتثل بالقرارات. فهنا أرى بأن مجلس الأمن إذا أراد أن يحفظ المكانة الفعلية لقيمته الحقيقية.
1: صحيح.
0: من تأسيسه وجهود المبذولة، أعتقد بأنه يعني من الجدير أن يتم فتح

0: مسار آخر لتعزيز الدبلوماسية والتشديد على الاتفاقيات والالتزام بهذه الاتفاقيات، خاصة إذا كانت هناك دول لا تلتزم
1: صحيح.
0: وتخرق الاتفاقيات وتؤثر على قيمة المصداقية الخاصة بهذه الاتفاقيات.
1: هذه أيضا يؤثر على قيمتك كدولة يعني.
0: نعم فعليا. نعم. يعني احنا اليوم بصدد رصد مباشر للتذبذب الظاهر في السلوكيات والممارسات اللي تقوم فيها إيران، خاصة مع نقض الاتفاقيات العليا الصادرة من مجلس الأمن.
1: نعم. طيب دكتورة ختاما، يعني إذا جمعنا الرسائل الثلاث التي حملتها كلمة مملكة البحرين أمام مجلس الأمن، ما الرسائل الأبرز بشأن مستقبل الدبلوماسية وحدود نجاحها ما لم تقترن بحسن النية والالتزام الفعلي قولا وعملا؟
0: فعليا أنا أشوف أن جميع الرسائل فعلا يعني اليوم مهمة، وأحسنت مملكة البحرين فعلا انتقاء الرسائل وتسلسل الكلمة اللي جاءت فعلا يعني واقعية وكأنها صادرة من قلب مواطن أو من قلب دولة.
1: نعم.
0: فعلا تضمن حقوق وتطالب بالقانون.
1: صحيح.
0: فإحنا نشوف اليوم موضوع المصداقية وموضوع الثقة وتعزيز روح الدبلوماسية هي المساعي الحقيقية من وراء رسالة مملكة البحرين في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، وبإذن الله مملكة البحرين دائما رايتها خفاقة في أكيد. جميع المجالس.
1: نعم نعم. الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري، شكرا لك لتواجدك معنا في هذه التغطية المباشرة في مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، شكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا على هاي الاستضافة، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سافينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: إنفاذا للأمر الملكي السامي، وزير الشؤون البلدية والزراعة يعلن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق. ميناء خليفة بن سلمان يستعيد زخمه التشغيلي ويحقق أعلى مستوى شهريا منذ عامين ونمو يقارب 200% خلال شهر مايو ويونيو 2026. في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندساتها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. انفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق والمكون من 6 فرجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمرانية. وأكد سعادة الوزير أن أعمال الاستملاك شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع من خلال توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية، بما أسهم في تطوير البنية التحتية والمحافظة على الهوية التاريخية والعمرانية للمدينة. وأشار سعادته إلى أن هذه الاستملاكات التي شملت 247 عقار قد أسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية، مضيفا سعادته أن النجاحات التي حققها مشروع تطوير مدينة المحرق تعكس تكمل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. وبين سعادته أن عملية الاستملاك أسهمت في تهيئة المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يدعم صون الإرث الحضاري للمدينة وتحسين خدماتها ورفع كفاءة بنيتها التحتية. وأكد سعادته مواصلة وزارة شؤون البلديات والزراعة تطوير منظومة الاستملاك والتعويض وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع التنموية دعما للمسيرة التنموية الشاملة وتحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة. نرحب بك سعادة الوزير. بداية، أعلنت الوزارة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق، ما أهمية هذا الإنجاز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمشروع تطوير مدينة المحرق، فإن إنجاز الاستملاكات المتعلقة بهذا المشروع يأتي إنفاذا للأمر الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويشكل خطوة رئيسية في مشروع تطوير مدينة المحرق. تمكنا من إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 6 فرقان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما وفر المواقع اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والمرافق العامة، وأيضا إعادة تأهيل المناطق التراثية، مع الالتزام الكامل بضمان حقوق الملاك وصرف التعويضات وفقا للقانون.
0: نعم. طيب، إذن ما الأثر المتوقع لهذه الأعمال التي على مدينة المحرق وسكانها؟
1: لا شك في أن تأثيرات مشروع تطوير مدينة المحرق ستسهم في المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، بالتوازي أيضا مع تطوير بنيتها التحتية وتحسين المشهد الحضري، بما يؤدي إلى رفع جودة الحياة للسكان ويعزز مكانة المدينة كوجهة تراثية وسياحية واستثمارية، مع استمرار العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لإنجاز المشروع وفق الخطة المعتمدة.
0: نعم. طيب سعادة الوزير، المشروع يتضمن أيضا جانبا بيئيا، حدثنا عنه.
1: بالتوازي مع أعمال التطوير، تعمل الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وضمن جهود فريق البحرين على غرس 100,000 شجرة في مدينة المحرق القديمة، وإنشاء 72 ساحة خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 12,000 متر مربع، مع استخدام الأشجار الملائمة للبيئة المحلية وتقنيات الري الذكي والمياه المعالجة. نعم. بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة البيئة الحضرية ويضفي أيضا طابع جمالي على المدينة.
0: نعم. سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، شكرا لك. برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس

0: مجلس التنمية الاقتصادية، اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين البلدين والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين وبريطانيا. وخلال زيارة اجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف مع سعادة اللورد جيسون ستوكوود وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية. كما استضاف وفد مملكة البحرين 4 جلسات نقاشية بحثت خلالها فرص الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة، إلى جانب المزايا والمقومات التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية. كما احتضن مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة مع شركة كامدن ويلث فعالية مخصصة لمكاتب إدارة الثروات العائلية، ركزت على سبل تطوير العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في هذا المجال مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة. استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم دفعتين من الطلبة المتفوقين على مستوى مملكة البحرين من المدارس الخاصة الذين حققوا معدل 99% فما فوق، حيث بلغ عددهم 136 طالبا وطالبة. وخلال لقاء هنا سعادة الوزير طلبة المدارس الخاصة الحاصلين على المعدلات الأعلى على مستوى مملكة البحرين، واستعرض معهم أهم الدروس المستفادة وعمليات التطوير التي تمت خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة. كما أتيح المجال للاستماع إلى مقترحات الطلبة وآرائهم التطويرية في العملية التعليمية. وتم خلال اللقاءات عرض الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية المرتقبة وإطلاع الطلبة على التوجهات الرئيسية في تخصيص هذه البعثات. كما تم مناقشة أهم الرغبات الدراسية والتخصصية التي يرغب الطلبة في التوجه إليها خلال المرحلة القادمة. بعد مرحلة استثنائية فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما صاحبها من تداعيات على حركة الملاحة في المنطقة، بدأت المؤشرات الاقتصادية واللوجستية للمملكة تؤكد تجاوز أثر التحديات واستعادة وتيرة النشاط. أحدث هذه المؤشرات جاءت من ميناء خليفة بن سلمان الذي سجل أعلى مستوى شهري لحركة البضائع العامة منذ عامين، في انعكاس واضح لنجاح الجهود الحكومية في إعادة انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة.
1: بعد أشهر فرضت فيها الاعتداءات الإيرانية الآثمة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز تحديات مباشرة على حركة الملاحة والتجارة في المنطقة، تؤكد الأرقام أن مملكة البحرين نجحت في تجاوز تلك المرحلة واستعادة نشاطها اللوجستي بوتيرة متسارعة. فقد سجل ميناء خليفة بن سلمان خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 112 ألف طن من البضائع العامة، وهو أعلى مستوى شهري يحققه الميناء منذ عامين بعد قفزة مماثلة شهدها شهر مايو، في دلالة واضحة على عودة الحركة التشغيلية إلى مستويات قوية خلال فترة زمنية قصيرة. ولم يقتصر التعافي على استعادة النشاط فحسب، بل تجاوز ذلك إلى تحقيق معدلات نمو لافتة، إذ ارتفع حجم البضائع العامة خلال شهري مايو ويونيو بنحو 198% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 374 ألف طن، بزيادة تقارب 38%، على الرغم من التوقف الكامل للحركة خلال شهر مارس وتأثرها في جزء من شهر أبريل. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في القطاعين اللوجستي والملاحي في احتواء آثار التحديات.

0: ضمان استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في كفاءة البنية التحتية للموانئ البحرينية. كما تؤكد النتائج أيضا استعادة ميناء خليفة بن سلمان لدوره المحوري في دعم التجارة وسلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز لوجستي يتمتع بالمرونة والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات الإقليمية.
1: في تطور أخير، حيث شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين قفزة إيجابية خلال الآونة الأخيرة بفضل التطور المستمر للتشريعات والقوانين إلى جانب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والملاك. وتجلت ملامح هذه الطفرة بوضوح في حجم وتنوع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق مملكة البحرين، والتي ترسم ملامح مستقبل عمراني واعد.
2: تزخر مملكة البحرين بنهضة نوعية شاملة في مختلف القطاعات، ويبرز القطاع العقاري بوصفه أحد أبرز محركات التنمية، حيث يشهد طفرة استثنائية غير مسبوقة بفضل التشريعات الحديثة والمشروعات العمرانية الاستراتيجية، الأمر الذي رسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة. وشهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية وتطورا ملحوظا، تمثل في إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية المتطورة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الذكية، مما أسهم في الارتقاء بجودة الحياة واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويأتي هذا التطور مدفوعا بالتحديث المستمر للتشريعات والقوانين العقارية، إلى جانب التسهيلات التي توفرها مملكة البحرين في مجالات التملك والاستثمار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة جاذبية السوق العقاري البحريني. ويعد القطاع العقاري في مملكة البحرين أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص عمل جديدة، ودوره في تنشيط قطاعات حيوية مثل المقاولات والهندسة والتمويل والخدمات، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتبنى القطاع العقاري في مملكة البحرين مفاهيم الاستدامة من خلال تطوير مشاريع عمرانية متكاملة وزيادة رقعة المساحات الخضراء وتطبيق الحلول الذكية والصديقة للبيئة، بما يعزز القدرة التنافسية للسوق العقاري ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
1: وللحديث أكثر عن هذا القطاع الحيوي والهام، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ناصر الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية. نرحب بك أستاذ ناصر. بداية، ما الذي يدفع أي مستثمر خليجي أو أجنبي يبحث عن فرصة عقارية لاختيار الاستثمار في مملكة البحرين، وما أبرز المزايا التنافسية التي تقدمها المملكة لدعم هذا التحرك؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة للحديث عن القطاع العقاري، أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني. وبداية، لابد أن نشير إلى أن مؤشرات التداول العقاري في مملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت حوالي 590 مليون دينار بحريني، وهو مؤشر إيجابي يعكس استمرار النشاط العقاري وثقة المستثمرين بالسوق البحريني، كما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الحيوي الهام. أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، الحقيقة فإن مملكة البحرين نجحت في توفير بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعي والمرونة الاستثمارية. فالمستثمر أيا كان، سواء عقاري أو غير عقاري، يبحث دائما عن وضوح التشريعات وحماية الحقوق القانونية لرأس المال، وما تتمتع به البحرين من خلال منظومة متطورة من القوانين والأنظمة العقارية التي تنظم عمليات البيع والشراء.

0: والتطوير والتسجيل وأيضا التوثيق، مما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. كما تتميز البحرين بقطاع مصرفي متطور يوفر العديد من التسهيلات التمويلية للمستثمرين والأفراد في القطاع العقاري، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال وسهولة التحويلات المالية، وهي عوامل أساسية لاتخاذ أي قرار استثماري، وخاصة في مجال القطاع العقاري. كما أن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة التي أتاحت تملك الأجانب العقارات في مناطق التملك الحر، إلى جانب تمتع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحرية التملك في معظم مناطق البحرين، الأمر الذي ساهم في استقطاب العديد من المستثمرين الخليجيين والدوليين. ومن العوامل الجاذبة أيضا برنامج الإقامة الذهبية الذي أطلقته مملكة البحرين،
1: نعم
0: والذي يوفر حوافز إضافية للمستثمرين العقاريين الراغبين في الاستقرار والاستثمار طويل الأجل في البحرين.
1: نعم طيب، كيف انعكس التطور التشريعي على جذب المستثمرين؟
0: البحرين تمتلك تاريخا طويلا في تطوير التشريعات العقارية، حيث شهدت العقود الماضية صدور وتحديث العديد من القوانين المنظمة للقطاع العقاري، بما في ذلك قوانين التسجيل العقاري وقوانين التعمير والتخطيط وتملك الأجانب وقوانين الإيجارات وغيرها من القوانين التي ساهمت في جذب المستثمرين العقاريين في مملكة البحرين. كما أيضا تشكيل إنشاء مؤسسة أو إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري ريرا تعتبر محطة مهمة في تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف، وهو ما انعكس إيجابا على ثقة المستثمرين بالسوق العقاري البحريني. ومن هذا المقام لا بد أن نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المعقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع العقاري من خلال تطبير التشريعات وإطلاق المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، والتي عززت من تنافسية مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا تشجيع الدعم على إقامة المعارض العقارية في مملكة البحرين. كما نشيد أيضا بالدور المتميز التي يقوم بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التسجيل والمساحة، حيث أصبحت العديد من الخدمات العقارية تقدم إلكترونيا بكفاءة عالية، الأمر الذي اختصر الوقت والجهد ورفع من كفاءة بيئة الأعمال العقارية في مملكة البحرين. ولا بد الإشادة أيضا بعملية التوثيق وما تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية من تقديم وتسهيل إجراءات التوثيق للقطاع
1: نعم
0: الخاص في مملكة البحرين.
1: نعم طيب، ما القطاعات العقارية التي تتوقع لها نموا أكبر خلال السنوات المقبلة؟
0: القطاع السكني سيظل في مقدمة القطاعات الواعدة، خصوصا مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية ومواصلة برامج الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير المشاريع الإسكانية للمواطنين، مدعومة ببرامج التمويل الإسكانية المختلفة من خلال برنامج تسهيل ومزايا. كما نتوقع استمرار النمو في مشاريع التملك الحر وتطوير المشاريع العقارية المتكاملة، خصوصا في المناطق التي تستقطب المستثمرين الخليجيين والأجانب، لما توفرهم من فرص استثمارية واعدة وقيمة إيجارية مجزية على الاستثمارات التي يقومون بشرائها، سواء في مشاريع التملك الحر أو في بعض المناطق المخصصة للأجانب. نرى أيضا كذلك فرصا واعدة في العقارات السياحية والتجارية واللوجستية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة واستمرار جهود التنوع الاقتصادي الذي تعزز الطلب على مختلف أنواع العقارات. وفي المجمل فإن القطاع العقاري البحريني يمتلك مقومات قوية للنمو والاستدامة، مدعوما بتشريعات متطورة وبنية تحتية حديثة وخدمات رقمية متقدمة وبيئة استثمارية جاذبة، تجعل من مملكة البحرين وجهة
1: نعم
0: مفضلة للمستثمرين المحليين والخليجيين
1: نعم
0: والدوليين.
1: نعم السيد ناصر الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، شكرا لك. في إطار الجهود

0: الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها. تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و 9 من يوليو 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما الجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلاله استعراض التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين واشنطن وطهران. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الإطار ذاته، بحث الأمير محمد بن سلمان وترامب علاقة التعاون الثنائي وسبل دعمها في عدد من المجالات. وفي إطار التنسيق السعودي الأمريكي على وقع تطورات المنطقة، أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة الأردنية ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها والتضامن المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. كما أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في مواجهة تلك الاعتداءات. سمع ذوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف مع استهداف المدينة بموجتين صاروخيتين اليوم، حيث تشن موسكو هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة. وجاءت هذه الهجمات ردا على شن أوكرانيا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسية، وأنه سينشئ أيضا قوات جديدة للرد السريع تضم قوات هجومية وطائرات مسيرة. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل. وبحسب السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 16700 آخرين أصيبوا جراء الزلزالين المتتاليين الذين بلغت قوتهما 7.5 درجة وسوي أحياء بأكملها بالأرض في ولاية أغويرا الساحلية، فيما أدرج الألاف غيرهم في عدد المفقودين. هذا وأصدرت الأمم المتحدة نداء عاجل لجميع نحو 300 مليون دولار لمواصلة عمليات الإغاثة من الزلزالين.
1: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من الألعاب الشعبية في البحرين، وعرفنا أنها ذات أصول و جذور عربية، وكانت تمارس منذ عصور العرب الأولى وظلت حية ومتوارثة إلى يومنا هذا. كانت تلعب في العصر الجاهلي والعصور اللي تلت ذلك بنفس طريقة اللعب الموجودة حاليا، وتوارثنا أيضا المفردات المستعملة في اللعبة دون أن نعرف لها معنى إلا الألفاظ المتعارف عليها في اللعبة. على سبيل المثال، نقول حق اللي يخطئ في لعبة التيلة، نقول له فال، بمعنى أخطأت وما صدت التيلة. لكن اللي يخطئ في الإجابة عن سؤال ما نقول له فال، واللي يخطئ في إجابة عن لوز أيضا ما يقال له فال، يقولون له غلطيت أو أخطأت أو غيرها. فال تستعمل في اللعبة فقط. كذلك فإن الأطفال قديما يقولون اللي يخطئ في اللعبة

فال رأيك، يعني فال رأيك. احنا نقول فال، الكلمة دي ظلت متوارثة من ذلك العصر إلى هذا اليوم. نقول حق اللي يرمي بالبندقية أو بالفلاتية أو بالنبلة أو أي شيء، نقول له فال أيضا، وأحيانا نقول له أخطأ. فال يجرنا الحديث عن كلمة فال إلى لعبة المفايلة اللي هي شرحناها في حلقة سابقة، اللي هي مثل لعبة الخبصة اللي كانوا يلعبونها البنات عندنا في البحرين قديما. وقال طرف ابن العبد الشاعر البحريني المعروف صح وأحد أصحاب المعلقات، قال بيت شعر يصف يشبه سفينة بلعبة الخبصة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليد. المفايل باليد اللي هو لاعب الخبصة. وكذلك من الألعاب العربية المتوارثة لعبة كانت تلعب في البحرين وأصبحت من الألعاب العالمية في الوقت الحاضر، تلعب في الدورات الأولمبية وأيضا الألعاب الأسيوية وغيرها، هي لعبة القفز. وكلنا نعرف أن القفز قسموا أهل الرياضة إلى أقسام كثيرة، على ما أعتقد في قفز عالي وفي قفز بالزانة وهناك القفز أو الوثب العريض. أما العرب فيسمون اللعبة ذي القفيزي. في القاموس المحيط كلمة القفيزي يشرحها، يقول هي لعبة للصبيان ينصبون ثلاث خشبات ثم يتقافزون عليها. ولو دققنا احنا في لعبة القفز العالي لوجدناها تتكون من ثلاث خشبات، ثنتين بوضع عمودي وواحدة بوضع أفقي. اللي بوضع عمودي يعتبرونهم حامل حق الخشبة، اللي بوضع الأفقي اللي ينط عليها المتسابق أو اللاعب، واللي يقفز إلى أعلى مسافة هو البطل أو هو الفائز.

مستمع الكريم، شاهد أغلبنا رياضة حمل الأثقال أيضا، وهذه الرياضة لها أصول وقواعدها في الوقت الحالي، وتعتمد على وزن البطل وكثر ما يقدر يشيل من أثقال أو أحمال إلى أعلى. هذه أبطال هذه اللعبة يسمونهم باللغة العربية الفصحى الرباعون، البطل يسمونه الرباع يعني حامل أثقال، مثل ما نقول عن الملاكم ملاكم والمصارع مصارع، أيضا حامل الأثقال يسمونه رباع. يا ترى شن هي أصل كلمة رباع؟ بالرجوع إلى القاموس شفنا أن كلمة ربع، ربع الرجل، تعني أنه رفع الحجر إلى أعلى امتحانا لقوته، فهو رباع من الفعل ربع. وما كل من رفع ثقلا إلى أعلى يقال عنه رباع، يعني مثلا الحمالي أو الكولي أو العامل اللي يشتغل في نقل الحصى يطلق عليه عامل، اللي مهنته تكسير الحصى وحملها إلى أعلى ما يسمونه رباع، إنما الذي يمتحن قوته فقط برفع الحجر إلى أعلى يسمونه رباع. إذن هي الامتحان القوة، جاءت التسمية العربية الحالية رباع من هذه الأثقال. والمادة المحمولة تسمى باللغة العربية الفصحى الربيعة، يعني تحول اسمها من صخر إلى الربيعة. هذه من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي من قديم الزمان ولا تزال معروفة في العالم إلى الآن.

أيضا من ألعابنا الشعبية لعبة اليوز، يسمونها لعبة القيس أحيانا. وشرح هذه اللعبة أن يقوم عدد من الأولاد بعمل حفرة ويقفون على مسافة عدة أقدام من هذه الحفرة، وكل ولد يقدم يوزه، حبة يوز. إذا كانوا 4 لاعبين يتفقون منه الأول ومنه الثاني والثالث والرابع، ويقوم أحد اللاعبين بمحاولة تكوين اليوز في هذه الحفرة، واليوزة اللي تكون من نصيبه، وعبارة عن مراهنة أو يعني خلينا نقول نسميها قمار بريء بين الأطفال باليوز. هذه اللعبة أيضا من الألعاب العربية المعروفة قديما، ويسمونها لعبة الزدو. الحفرة اسمها مزداه. لو شفنا القاموس شفنا زدى الولد الجوز، بمعنى لعب به ورماه في المزداه. وشفنا أيضا في كتاب التهذيب تحت بند زدو قال المؤلف: وهي من لعب الصبيان بالجوز. إذن عزيز المستمع، فهذه اللعبة أيضا من الألعاب المتوارثة والمعروفة عند العرب من قديم الزمان، ووصلت إلينا منذ العصور الأولى وتمت حية ومتواصلة إلى اليوم. كذلك هناك لعبة عربية تسمى الراية، لعبة الراية. خلونا نتحدث عن لعبة الراية هذه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان شارح خدعة قام بها مسيلمة الكذاب عندما خدع أهل اليمامة. شو يقول الجاحظ؟ يقول عن مسيلمة: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد. لاحظ عزيز المستمع كلمة كاغد، اللي هو الورق الرقيق الشفاف اللي يستخدم في لف السجاير عندنا في السابق، يسمونه كاغد. أيضا الكاغد ذي كلمة عربية تعني الورق الشفاف. نكمل مع الجاحظ شو يقول. يقول: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد، وجعل لها الأذناب والأجنحة، وعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح بالخيوط الطوال الصلاب. فبات القوم اللي هم أهل اليمامة، فبات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء. وأبطأ عنهم حتى قام جل أهل اليمامة، فقويت الريح فأرسلها وهم لا يرون الخيوط، والليل لا يبين عن صورة البرق ودقة الكاغد، وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. فلما سمعوا ذلك ورأوا تصارخوا، فصاح أي مسيلمة: من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن. وأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه. بساحرة مصنوعة من ورق علق عليها شوية جلاجل وأجراس وطرشه في الهواء، خدع مسيلم الكذاب أهل اليمامة وخلاهم يتوقعون نزول الملك. الساحرة لعبة معروفة عندنا، كنا نصنعها وإحنا صغار بأيدينا، أما الآن فتباع جاهزة في المحلات، ويسمونها في بعض الدول العربية الطيارة.

وما دام الحديث عن مسيلم الكذاب فنورد لكم أيضا من أضاليله اللي اتبعها في تضليل أهل اليمامة لعبة أيضا من لعب الأطفال كان يخدع بها أهل اليمامة. استعمل هذا المفتري في خداعهم لعبة الفرارة. الفرارة اللي كنا احنا نسويها من ورقة مربعة نقص أطرافها الأربعة إلى الداخل ونثنيها ونشك المحور مالها بدبوس أو مسمار أو ما شابه في قطعة خشبية، وتقوم الفرارة باللف والدوران إذا واجهت تيار هوائي، وإذا ما في تيار هوائي فإن الطفل يجري بها ماسكها أمامه فيحدث التيار بسبب جريان الطفل، فتقوم الفرارة ذي تفتر. هذه الطيارة اسمها العربي الطرادة، له اسمين الواقع، اسم واحد الطرادة واسم الثاني يسمونها أبو رياح. أبو رياح. يقول الشاعر: مسيلمة اليمامة كان أدهى وأكذب حين سار إلى النجاح ليخدع قومه بأبي رياح وقارور ومقصوص الجناح. وفي كتاب المعرب والدخيل للشيخ مصطفى المدني يصف لنا أبو رياح، يقول: أبو رياح بمعنى طائش، تشبيها بتمثال من نحاس على عمود من حديد فوق قبة بحمص. هذا التمثال يدور مع الريح، هذا اللي هو أبو رياح. وأيضا يواصل يقول: ويسمى أيضا ما تعمله الصبيان من ورق على قصب يدور ويلعبون به. يقول الشاعر: طائرة تسري بلا براحي حول العقاب في سنة الصباح ناطقة بألسن الرياح. ويبدو عزيز المستمع بأن تمثال أبو رياح هذا اللي سموا لعبة الصبيان الفرارة على اسمه كان يستعمل في السابق مثل ما يستعمل اليوم في المطارات، مثل الموجود عندنا في بعض المطارات للتعرف على قوة الريح واتجاه الرياح، طبعا للأغراض الزراعية والملاحية وغيرها.

من الألعاب العربية القديمة لعبة الدرقلة أو الدركلة، ويلعبها الصبيان العرب، أيضا يلعبها كان في المدينة، يلعبها الأحباش أو الأعاجم. في الحديث الشريف أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر على أصحاب الدركلة، أي مجموعة من الناس تلعب الدركلة، فقال لهم: جدوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى إن في ديننا فسحة. صدق الرسول الكريم. كذلك هناك لعبة أخرى تسمى الدبوق أو الدعكسة أو الدستبند، هذه لها ثلاث أسماء، شرحها صاحب القاموس بقوله: هي لعبة للمجوس يدورون فيه و

كذلك هناك لعبة أخرى تسمى الدبوق أو الدعكسة أو الدستبند، هذه لها ثلاث أسماء. شرحها صاحب القاموس بقوله: هي لعبة للمجوس يدورون فيه وأخذ بعضهم يد بعض كالرقص. تذكرنا لعبة الدبوق برقصة الدبكة المشهورة في الشام، ربما اسم الدبكة جاءت من الدبوق مع إبدال القاف كاف للتسهيل، يعني صارت الدبوك وثم خففت إلى الدبكة فأصبحت رقصة الدبكة. قد يكون هناك رقص، قد تكون ذات أصول عربية قديمة قديمة جدا. والدبكة كما نعرف وشاهدناها كثير يعني في التلفزيون ومن خلال بعض الأفلام العربية، هي الرقص والتماسك بالأيدي، لكن الدبكة فيه دق بالأرجل على الأرض. والكتب اللي عندنا واللي شرحت رقصة الدبوق ما قالت أن هناك دق بالأرجل على الأرض، إنما فقط تماسك بالأيدي. وهذا يذكرنا بأن كثير من الرقصات الخليجية فيه شيء من هذا النوع، مثل المرادة فيه أيضا تماسك بالأيدي، مثل العرضة المشهورة في الكويت الشقيقة، عرضة عيال عامر، أيضا فيها تماسك بالأيدي. كذلك بعض الرقصات المنتشرة في الإقليم الجنوبي والغربي أو في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثل جيزان وعسير وغيرها، فيها رقصات يقوم الراقصون بالرقص وهم متماسكون بالأيدي. جميع هذه الرقصات عزيز المستمع لها أصول عربية قديمة كما عرفنا من خلال عرضنا في هذه الحلقة.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جوانب المأثور الشعبي الغزير الحي. أتمنى لكم دوام التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

الهاشمي قروابي. يعتبر الفنان الهاشمي قروابي المولود بحي المرادية سنة 1938 بالجزائر العاصمة أحد أهم عمالقة الغناء الجزائري. كانت له هوايتان تشغلان باله، كرة القدم والموسيقى. وفي صراعه مع نفسه رأى أن الموسيقى هي ما يميل إليه أكثر من أي شيء آخر. وفي دأبه لإثبات نفسه على الساحة الفنية الجزائرية، لفت انتباه الفنان الكبير محي الدين بشتاردي بأدائه الرائع وصوته القوي، مما دفع إلى توظيفه بأوبرا الجزائر سنة 1953، والذي كان له الأثر الكبير على مطربنا الهاشمي قروابي بمواجهة الجمهور على الخشبة وترسيخ قدمه بالساحة الغنائية.

بعد استقلال الجزائر انتقل قروادي إلى فرقة الإذاعة والتلفزيون الجزائري ضمن الفرقة التي كان يشرف عليها آنذاك الفنان محمد العنقي، وظل بهذه الفرقة حتى السبعينات حين التقى بالفنان المعروف محبوب باتي الذي غير مساره باتجاه الغناء بنكهة الموسيقى العصرية. فلحن له محبوب باتي أغنيات لاقت نجاحاً كبيراً ورسخت شعبيته، منها على سبيل المثال أغنية البارح وأغنية الشمس الباردة وأغنية الورقة.

كان شيوخ الغناء القدامى يراقبون هذا المطرب الشاب وهو يشق طريقه بقوة، ولكنهم لم يأبهوا به لأن غناءه ليس موجهاً لمستمعيهم، إلى أن دخل جروابي مجال غناء القصائد، والتي من خلال غنائها يصنف المغنون برتبة شيوخ غناء، والتي كان أبرز فرسانها بوجمع العنقيس وعمار الزهري. ويبحر الهاشمي جروابي في عباب القصائد لفحول شعراء الملحون المغربي الذي يمتد على طول المغرب العربي، حتى تم تصنيفه مع مرتبة الشيوخ بعد غنائه لقصائد مثل يوم الخميس وأغنية وشداني. وهكذا نافس الهاشمي جروابي الكبار بل تفوق عليهم. في سنة 2006 انتقل الهاشمي جروابي إلى جوار ربه تاركاً وراءه إرثاً موسيقياً لا زال متداولاً بين محبيه وعشاق فنه.

0: 跟家门里那些的
1: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
2: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: مستمعينا جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية والفنان عبد الله رويشد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا على النكعي.
1: وقف يا صقر، صقر وقف.
3: اللؤلؤة.
1: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك، طلع دانه ولا بلعت.

0: قطة تحكي لي رأيك.
1: ما بقت شيء والله ما بقت شيء متهوب بري والله يشهد.
0: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب وين بتروح من رب العالمين براويك.
1: ما بقت شيء حرام عليكم نبشون هذه ظلم ظلم ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
0: ها؟ تقطين ولدي يا عدو الله تقطين ولدي تقطين ولدي.
3: ما في منك عيال ما في عيش معك.
0: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري بحرمك من الدنيا مولية.
3: ما في عيش ما في عيش معك ما فيك.
0: أنا ما تبيني عيال من تبين من تبين.
2: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
4: أنا مستعد أسوي اللي تبي مستعد أبيع لك كل شيء وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه بس شيل لولوة من بالك بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
5: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: شو تسوين؟ شو تسوين يا مريم؟
1: ما سوي شيء، ما سوي شيء.
0: أهو راويني، راويني. ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
1: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
0: إذا ما عشت معاي، بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
1: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟

0: وهو اللي ذبحها. أنا متأكد إن أسنانه هو اللي ذبحها.
1: لا تحكم على شيء ما شفته يا سند.
2: أتخيل غضب يا عميك.
0: أنت اللي لا تخلي روح الحمية تروح منك مثل ما راحت من عيال النقعي.
3: إحنا ما راحت من الحمية. ثمن كلامك يا سند.
0: وين هي حمياتكم يا عيال النقعي؟ ها؟ وين هي؟ وش تبون يصير أكثر من اللي صار؟ هذا أسنان ذبح بنتكم. ذبح مريم طاهر ودفنها في الليل وما حد منكم تحكي ولا قدر يحضر حتى جنازتها.
3: الأعمار بيد الله سبحانه.
0: صحيح. بس كل شيء

0: سبب يا إمعان ومريم. بني صغيرة بعافية الله، واختي طالع من عندها البارحة وهي صاحي ما فيها شيء. شلون تموت؟ شلون ماتت؟ وليش ما خلى أحد يشوفها؟ ليش ما خلى أحد يشوفها؟ ليش ما نطر للصبح وخلى الناس تاخذ أجر؟ ليش خذها ودفنها مع البنباسية من غير ما حد يدري؟ اشتبون أزيد من كذي يا عيال النقع، اشتبون.
1: أنا ما أدري عن شيء، لكن إن طلع أن لمس شعرة منها وإن تسبب في وفاتها، حسابه معي، حسابه معي، وأنا اللي بادفنه وهو حي.
2: يا جماعة يا جماعة، لا تسرعون، لا تخلون الغضب يعميكم، أخذوا الأمور بالعقل.
0: ليش نخاف من الغضب يا صقر؟ ليش؟ إحنا محتاجين الغضب. الغضب هو اللي بيخلينا ناخذ حقنا. الغضب هو اللي بيرجع شريبة مثل ما كانت. يمكن مريم ماتت وهي تصرخ ناديكم، تبيكم تفزعون لها، لكن ما حد سمعها، ما حد سمعها. كلكم راقدين راقدين.
2: مريم، مريم راحت يا سند.
0: لا، مريم ما راحت. مريم هي شريبة. إذا راحت شريبة راحت مريم. وفي واحد بس وهو اللي يدري شو اللي صار بالضبط وشلون ماتت مريم.
1: من هذي؟
0: عويد.

0: يا يما هو اللي ذبحها يما هو اللي ذبح اختي هو اللي حرمني مريم
1: ما حد يموت قبل يومه يا يما لا تسوين في روحك كذي الله ما يرضى باللي تسوينه في روحك يا لولو الله يهداك
0: وانت جايفتها في اخر ايامها يما تقولين هذه مو بمريم
1: لا حول ولا قوه
0: طريقه كلامها نظره عيونها حتى زمت بوزها كل شيء يما كانت تطالع الناس من فوق وهي مقهوره
1: مسكين
0: من زود الحزن اللي فيها صارت الدنيا سودة في عينها وصار ما يهمها شيء
1: الله يرحمها الله يتغمد روحها بالجنه
0: كانت تبي تحمل منه حتى تذل الناس اللي ذلوها تبي تنتقم حق روحها وحق شبابها اللي ضاع بس قلبها كان مع سند من كذي ما قدرت اصدق كلامها عن الحمال
1: قصدك يما ان حملت منه
0: ما ادري يما ما ادري مريم ما قالت لي
1: مسكين
0: لكن قلبي يقول لي
1: حسبي
0: الله انها تموت ولا تشيل في بطنها نتفه من اسنان بخوخه

0: طيب تعال اوقف اقول لك اوقف تعال هنا بيك
1: من سند
0: تعال هني قول لي عن كل اللي تعرفه عن اللي صار البارحه في بيت معزبك
1: اللي صار
0: موتت مريم اكيد سمعت شيء كلام صراخ هواش طق سمعت شيء قول
1: انا ما سمعت شيء
0: بلى
1: ما سمعت شيء
0: تحكي
1: واللي يسلمك
0: تكلم اقول لك
1: خلني اروح اسناني انطرني في البيت
0: اسناني نطرك يا الهيس
1: والله
0: قمت تداري على اسنان اكثر مما تداري على اهل ديرتك
1: احب ديرتي احبكم كلكم يا سند بس اللي انت تسويه بيوديك في داهيه يا سند ارجوك لا تدعس يدك في الغيران انت مو بجد اسنان
0: انا مستعد ادفع عمري بس اعرف حقيقه اسنان وليش ذبح مريم
1: ما ادري يا سند ما ادري

0: لا حول الله لا حول الله. يبا على الأقل تسألونا ليش دفن بنتكم في الليل، ليش ما نطر للصبح وخلاكم تشوفونها وتدفنونها معاه. القضية فيها سريب،
1: اللي فيه راح سريب. ما يرجع، اللي راح ما يرجع، قلت لك وانت تبي تنبش في الصبح.
0: مريم مريم مو بذبيحة يبا، مريم بنت أخوك، بنت عمي جاسم اللي كف نظره من كثر الحزن على بنته.
1: تغيرت يا جمال تغيرت، عقب ما كنت أظن أنك ريال اللي بيوقف ورا ظهري وبيسندني في الشدايد، صرت علي حمل الثقيل
0: اللي ما في خير حق أهله، ما في خير للناس. إذا فرطنا في أهلنا ودمنا إيش بقى لنا؟ إيش بقى لنا نفرط فيه؟
1: بس انطم بس، ما أبغى أسمع.

0: اسمعي يا فضل.
1: نعم سم.
0: قول حق عيالك لا يدخلون عصهم في اللي ما يخصهم. ترى اذا هم ياكلون التمر انا احسب من وراهم الطعام
1: صاج،
0: وادري بكل اللي يسوونه من وراي، بس انا حاشمهم علشان
1: عيالي. انا عيالي انا يسوون شيء ما يرضيك يخسون.
0: عيالك صارت لهم قعدات مع عيال شاهين ومع سند بن صالح.
1: ها شلون عيالي انا يالسون عيال شاهين عقب كل اللي صار؟
0: حط بالك على عيالك، ردهم
1: ان شاء الله
0: وقول لهم ترى غضبة اسنان شديدة.
1: بس سلمك الله بعد، يعني عيال النقعي يعني عندهم شكوى يا طويل العمر.
0: شكوى؟
1: نعم، سمتهم اللي بعناك اياها برخيص خذ شليمي وباعه على الناس بغلا.
0: هذه سوق بيع وشرة.
1: صدق
0: اللي عجبه يشتري واللي ما يعجبه حر.
1: بس يعني احنا بغينا نساعدك. بس
0: انا ما احب احد يساعدني، انا اللي ساعدكم واللي تسوونه دين عليكم وبعد ما تردون فضلي.
1: انا اشهد.
0: ولا ظنيت اني بوقف ادلل على السمج في وسط السوق؟ لا، شيل القطن من اذنك يا فضل.
1: ان شاء الله ان شاء الله سلمك الله. بس يعني انا اقول الناس تضررت وما حد قادر يشتري ايدام حق عياله.
0: والله هذه سوق، يوم السعر يروح فوق ويوم ينزل تحت، وعندكم الشليمي حاجو.
1: شليمي؟
0: ايه شليمي.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: حلوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: جيت الوعد اللي غدا ذاك الوعد وهم وسراب. جيت أتساءل والتفت يمكن أنا ألقى غايتي. قعدت ننشد عنها عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي. وين العيون الفاتنة اللي تهيب ما تهاب؟ وين العيون اللي بها قول تقصر عنوتي؟ يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقى لك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.
1: وانتو وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم أعزائنا المستمعين ليل الفرح ليطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح ووطن في آخر الليل.

0: الزواج ما يكون فيه إلا الناس اللي يحبهم يشوفهم يزورونا ويواسونا ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى، وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها، ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها إيش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك؟
1: ما تتصورين لحظتها ايش صار فيني.
0: ايش صار؟
1: تمنيت انها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب اجمل اساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت امنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالايام. قلت لها ما كنت اعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا انت غير صادق في كلمتك لانك تعرف مكان المستشفى. عموما ايش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك امس ارسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد الى غرفتي وانت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها ان الورد يعرف طريقه لك في اي مكان تكونين انت فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظه طبعا اقفزت ابتسامه من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد كانت غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي. تغلبني العبرة ليا سولف وفي يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري. لله دره الموت كم راح غالي، أعز من قلب حوى جوف راعي. فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي. واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني، فيه النصايب كنها في خيالي، في من الشمس القوية تدري.
0: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة ليا قلت باجي. أسقيها من صافي دموع الزلالي، وجري ونات من الشوق وبكيه، وأقول يا قبر علتها الرمالي، ليتك دريت بغاية الحسن والتي في وسط حضنك يا غشيم الغزالي. الشمس والقمر بها من مواريه، عذب الثنايا زاهيا بالدلالي. لو فيك قلب قمت تبكي وترثيه، أبو جديل وحاجب كالهلالي، وخد زهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي، في بحر أبحرت والشوق

0: قلت لي راحت واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا. كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان.

0: ومتى يرحل؟ فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
1: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
0: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
1: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
0: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. مع مبسم ما ظن غيره دوالي، يا قبر تكفى، يا قبر لا تعني، يا قبر لوك حفرة صرت عالي، لعيوني من هالكون فدوة مواطي، يا قبر لو تدري عقبها بحالي، حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصلي المعاليق صالي، من فارق أحبابه نوى اللي يشقيه.
1: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب اشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستوية عنده عسى الله يهدي، يا قبري عندك ينشرح حيل بالي، ما هو بن شانك على شان غالي، ويا نعمة النسيان ما نيب خالي، تشعلني الذكرى والاشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد، وسمعي. مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط الهلال
1: يقمر البيض لي منه حضر، لو يباهي بخده للقمر
0: غاب نور القمر يا هم لالي، لو تبين مع القمر قمر.
1: يوم قالوا ورا خلك خضر، يحسبون الخضر ما هو بغالي،
0: قرت العين شوفات الخضر، يا هوى الروح بيحت الصبر.
1: يا بعد حالي وغالي حلالي، انت يلي تعاجيبك تسر،
0: ان مشى لابس الثوب الخضر طاح ما في يدي واعز تالي.
1: منك يا لابس الثوب الخضر، يوم انا وانت في خامس شهر،
0: ما جفيتك ولا بان الجفالي، ما حصل منك يوم في العمر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع راح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: إنفاذاً للأمر الملكي السامي، وزير شؤون البلديات والزراعة يعلن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
2: وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تبحث مع وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين.
1: ميناء خليفة بن سلمان يستعيد زخمه التشغيلي ويحقق أعلى مستوى شهري منذ عامين ونمو يقارب 200% خلال شهري مايو ويونيو 2026.
2: في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.
1: إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق والمكونة من 6 فرجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
2: وأكد سعادة الوزير أن أعمال الاستملاك شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع من خلال توفير العقارات.
1: وأشار سعادته إلى أن هذه الاستملاكات التي شملت 247 عقارا قد أسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية، مضيفا سعادته أن النجاحات التي حققها مشروع تطوير مدينة المحرق تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. وبين سعادته أن عمليات الاستملاك أسهمت في تهيئة المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يدعم صون الإرث الحضاري للمدينة وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها وكفاءة بنيتها التحتية. وأكد سعادته مواصلة وزارة شؤون البلديات والزراعة تطوير منظومة الاستملاك والتعويض وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع التنموية دعما للمسيرة التنموية الشاملة وتحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق يعكس التقدم المتسارع في التنفيذ وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
3: تمكنا من إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 6 فرقان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما وفر المواقع اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والمرافق العامة وأيضا إعادة تأهيل المناطق التراثية مع الالتزام الكامل بضمان حقوق الملاك وصرف التعويضات. لا شك في أن تأثيرات مشروع تطوير مدينة المحرق ستسهم في المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة بالتوازي أيضا مع تطوير بنيتها التحتية وتحسين المشهد الحضري بما يؤدي إلى رفع جودة الحياة للسكان ويعزز مكانة المدينة كوجهة تراثية وسياحية واستثمارية، مع استمرار العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لإنجاز المشروع وفق الخطة المعتمدة. بالتوازي مع أعمال التطوير تعمل الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وضمن جهود فريق البحرين على غرس 100,000 شجرة في مدينة المحرق القديمة وإنشاء 72 ساحة خضراء بمساحة إجمالية

0: تبلغ 12,000 متر مربع مع استخدام الأشجار الملائمة للبيئة المحلية وتقنيات الري الذكي والمياه المعالجة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة البيئة الحضرية ويضفي أيضا طابع جمالي على المدينة.
1: برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين البلدين والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين وبريطانيا.
2: وخلال الزيارة اجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف مع سعادة اللورد جيسون ستوكوود وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية. كما استضاف وفد مملكة البحرين 4 جلسات نقاشية بحثت خلالها فرص الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة، إلى جانب المزايا والمقومات التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية. كما احتضن مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة مع شركة كامدن ويلث فعالية مخصصة لمكاتب إدارة الثروات العائلية، ركزت على سبل تطوير العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في هذا المجال مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة. استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم دفعتين من الطلبة المتفوقين على مستوى مملكة البحرين من المدارس الخاصة الذين حققوا معدلات 99% فيما فوق، فيما بلغ عددهم 136 طالبا وطالبة.
1: وخلال اللقاء هنأ سعادة الوزير طلبة المدارس الخاصة الحاصلين على المعدلات الأعلى على مستوى مملكة البحرين، واستعرض معهم أهم الدروس المستفادة وعمليات التطوير التي تمت خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة، كما أتيح المجال للاستماع إلى مقترحات الطلبة وآرائهم التطويرية في العملية التعليمية. وتم خلال اللقاءات عرض الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية المرتقبة وإطلاع الطلبة على التوجهات الرئيسية في تخصيص هذه البعثات، كما تم مناقشة أهم الرغبات الدراسية والتخصصية التي يرغب الطلبة في التوجه إليها خلال المرحلة القادمة. بعد مرحلة استثنائية فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما صاحبها من تداعيات على حركة الملاحة في المنطقة، بدأت المؤشرات الاقتصادية واللوجستية للمملكة تؤكد تجاوز آثار التحديات واستعادة وتيرة النشاط.
2: نعم، وأحدث هذه المؤشرات جاءت من ميناء خليفة بن سلمان الذي سجل أعلى مستوى شهري لحركة البضائع العامة منذ عامين، في انعكاس واضح لنجاح الجهود الحكومية في إعادة تنظيم بل انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة.
3: بعد أشهر فرضت فيها الاعتداءات الإيرانية الآثمة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز تحديات مباشرة على حركة الملاحة والتجارة في المنطقة، تؤكد الأرقام أن مملكة البحرين نجحت في تجاوز تلك المرحلة واستعادة نشاطها اللوجستي بوتيرة متسارعة. فقد سجل ميناء خليفة بن سلمان خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 112,000 طن من البضائع العامة، وهو أعلى مستوى شهري يحققه الميناء منذ عامين بعد قفزة مماثلة شهدها شهر مايو، في دلالة واضحة على عودة الحركة التشغيلية إلى مستويات قوية خلال فترة زمنية قصيرة. ولم يقتصر التعافي على استعادة النشاط فحسب، بل تجاوز ذلك إلى تحقيق معدلات نمو لافتة، إذ ارتفع حجم البضائع العامة خلال شهري مايو ويونيو بنحو 198% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 374,000 طن، بزيادة تقارب 38% على الرغم من التوقف الكامل للحركة خلال شهر مارس وتأثرها في جزء من شهر أبريل. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في القطاعين اللوجستي والملاحي

0: في احتواء آثار التحديات وضمان استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في كفاءة البنية التحتية للموانئ البحرينية. كما تؤكد النتائج أيضا استعادة ميناء خليفة بن سلمان لدوره المحوري في دعم التجارة وسلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز لوجستي يتمتع بالمرونة والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات الإقليمية.
1: وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار، أشار السيد جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى المؤشرات التي تبين الزخم التشغيلي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية الذي حققه ميناء خليفة بواقع 200% خلال شهري مايو ويونيو.
2: النظام اللوجستي في مملكة البحرين قائم على الإلكترونيك، العمل عن بعد، وتقدر تواجه التحديات التي تكون في المنطقة بطرق الموانئ البديلة.
1: نعم.
2: لدينا موانئ بديلة في ميناء جدة الإسلامي وميناء خرفكان وميناء جبل علي، فاليوم البضائع تدفقت ولم تتوقف لله الحمد، وميناء خليفة يعمل بنظام 24 ساعة، ولديهم أنظمة إلكترونية وكفاءات بحرينية، مما وجدت إلى تسهيل العمل اللوجستي وأيضا القطاع الخاص في مملكة البحرين. الشركات البحرينية، شركات النقل والتخليص الجمركي، قامت بجهود جبارة بالجانب جهود الجبارة التي قامت فيها الجهاز الحكومي في مملكة البحرين.
1: شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين قفزة إيجابية خلال الآونة الأخيرة بفضل التطور المستمر للتشريعات والقوانين، إلى جانب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والملاك.
3: وتجلت ملامح هذه الطفرة بوضوح في حجم وتنوع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق مملكة البحرين.
4: تزخر مملكة البحرين بنهضة نوعية شاملة في مختلف القطاعات، ويبرز القطاع العقاري بوصفه أحد أبرز محركات التنمية، حيث يشهد طفرة استثنائية غير مسبوقة بفضل التشريعات الحديثة والمشروعات العمرانية الاستراتيجية، الأمر الذي رسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة. وشهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية وتطورا ملحوظا تمثل في إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية المتطورة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الذكية، مما أسهم في الارتقاء بجودة الحياة واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويأتي هذا التطور مدفوعا بالتحديث المستمر للتشريعات والقوانين العقارية، إلى جانب التسهيلات التي توفرها مملكة البحرين في مجالات التملك والاستثمار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة جاذبية السوق العقاري البحريني. ويعد القطاع العقاري في مملكة البحرين أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص عمل جديدة، ودوره في تنشيط قطاعات حيوية مثل المقاولات والهندسة والتمويل والخدمات، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتبنى القطاع العقاري في مملكة البحرين مفاهيم الاستدامة من خلال تطوير مشاريع عمرانية متكاملة وزيادة رقعة المساحات الخضراء وتطبيق الحلول الذكية والصديقة للبيئة، بما يعزز القدرة التنافسية للسوق العقاري ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
3: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية أن التطور العقاري في مملكة البحرين يأتي مدفوعا بالتحديث المستمر للتشريعات والقوانين العقارية، إلى جانب التسهيلات التي توفرها المملكة في مجالات التملك والاستثمار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في تنشيط حركة البيع والشراء.
5: في الحقيقة، فإن مملكة البحرين نجحت في توفير بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعي والمرونة

0: استثمارية. فالمستثمر أيا كان سواء عقاري أو غير عقاري يبحث دائما عن وضوح التشريعات وحماية الحقوق القانونية لرأس المال وما تتمتع به البحرين من خلال منظومة متطورة من القوانين والأنظمة العقارية التي تنظم عمليات البيع والشراء والتطوير والتسجيل وأيضا التوثيق، مما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. كما تتميز البحرين بقطاع مصرفي متطور يوفر العديد من التسهيلات التمويلية للمستثمرين والأفراد في القطاع العقاري، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال وسهولة التحويلات المالية، وهي عوامل أساسية لاتخاذ أي قرار استثماري وخاصة في مجال القطاع العقاري.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والتاسع من يوليو 2026.
2: يأتي ذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
2: وجرى خلال الاتصال بحث أخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين واشنطن وطهران. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. في الإطار ذاته، بحث الأمير محمد بن سلمان وترامب علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها في عدد من المجالات. أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو.
2: وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده.
1: وأكد الوزيران في اتصال هاتفي دانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها والتضامن المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. كما أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في مواجهة تلك الاعتداءات. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف مع استهداف المدينة بموجتين صاروخيتين اليوم.
2: هذا وتشن موسكو هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على شن أوكرانيا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسية. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل.
1: وبحسب السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 16700 آخرين أصيبوا جراء الزلزالين المتتاليين الذين بلغت قوتهما 7.5 درجة وسوي أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لأغوايريا الساحلية، فيما أدرج الآلاف غيرهم في عدد المفقودين. هذا وأصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لمواصلة عمليات الإغاثة من الزلزالين. تجسد الدنمارك من بين دول الشمال الأوروبي نموذجا فريدا في توظيف الجغرافيا لصناعة أسلوب حياة متوازن، بعدما نجحت في تحويل طبيعتها الشمالية إلى ركيزة للثقافة والتنمية وجو

0: جودة الحياة.
1: وبما تمتلكه من ثروات طبيعية نجحت الدنمارك في صناعة توازن بين الإنسان والمكان. تفاصيل أكثر عن هذه الدولة في التقرير التالي.
2: ليست كل الأراضي التي تقع في أقصى الشمال أماكن قاسية على الإنسان، فبعضها نجح في تحويل البرد إلى أسلوب حياة والعزلة إلى مصدر للابتكار، والطبيعة الصامتة إلى جزء من هوية المجتمع. وفي شمال أوروبا تقف الدنمارك نموذجاً فريداً لدولة تعلمت كيف تعيش مع ظروف الطبيعة، فأكثر من 400 جزيرة لا يرتبط كثير منها باليابسة إلا عبر شبكة معقدة من الجسور والأنفاق جعلت من البحر طريقاً يومياً للحياة لا حاجزاً يفصل بين الناس. ورغم أن البلاد لا تمتلك جبالاً شاهقة ولا أنهاراً عملاقة، فإنها استطاعت أن تجعل من تضاريسها الهادئة قيمة اقتصادية وثقافية حتى أصبحت الأرض نفسها جزءاً من فلسفة التخطيط، حيث تصمم المدن لتمنح الإنسان إحساساً بالقرب من الماء والضوء والهواء قبل أن تمنحه الأبنية والطرق. ولعل أكثر ما يميز المجتمع الدنماركي مفهوم يصعب ترجمته حرفياً إلى اللغات الأخرى يعرف باسم هيغا، وهو ليس كلمة تعني السعادة كما يظن البعض، بل ثقافة اجتماعية تقوم على خلق الدفء النفسي في مواجهة الشتاء الطويل. ويعتقد باحثون في علم الاجتماع أن هذا المفهوم لم ينشأ رفاهية، بل كان استجابة لقرون من الليالي الطويلة والطقس القاسي حتى أصبح جزءاً من الشخصية الوطنية وانتقل من البيوت إلى المدارس وأماكن العمل والتخطيط الحضري. أما اللافت فهو أن الدنمارك لا تسعى إلى بناء مدن أكبر بل إلى بناء حياة أهدأ، فالمساحات الخضراء ومسارات الدراجات والمرافئ العامة ليست وسائل ترفيه بل عناصر أساسية في تصميم الحياة اليومية. وربما لهذا السبب لا تقاس جاذبية الدنمارك بما تمتلكه من ثروات طبيعية بل بما نجحت في صناعته من توازن بين الإنسان والمكان، توازن جعل من واحدة من أبرد بقاع أوروبا نموذجاً عالمياً في جودة الحياة، وأثبت أن ازدهار الدول يبدأ أحياناً من فهم الطبيعة لا من تحييدها.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية تقدم لوحات شعبية. لوحات شعبية. أهازيج بحرينية.
2: أهازيج بحرينية.
0: برنامج يتناول ملامح من موروث البحرين الغنائي والموسيقي. من إعداد وتقديم شيخ الشعلان. أهازيج بحرينية. إخراج حمد الشريان.
3: كل جماعة أو شعب أوجد لنفسه ألوانا من الغناء والموسيقى بل والرقصات اختلفت من منطقة جغرافية إلى أخرى كنتيجة منطقية لتفاعل هذه الجماعة مع بيئتها الطبيعية ونوع ومدى تفاعلها مع الثقافات الأخرى، ولهذا اختلفت أغاني وموسيقى ورقصات البيئة الساحلية عن البيئة الجبلية والبيئة السهلية عن الصحراوية والمناطق الزراعية عن المناطق التعدينية. وسكان كل بيئة أو منطقة ابتدعت لنفسها صنوفاً مختلفة من الغناء والمواويل والرقصات تنوعت بحسب المناسبات والأحداث والظروف، وهكذا كون كل مجتمع لنفسه تراثاً غنائياً وموسيقياً ظل يتراكم وتتوارثه الأجيال، وكل جيل أبدع مما جادت به قريحته وما استدعت ظروفه لذلك. والموسيقى والغناء ليست أنغاماً وأصواتاً مجردة، وإنما هي وسيلة تواصل فعل وانفعال، عندها يلتقي الذهن بالروح عند الشخص الواحد، ومن خلالها تنتقل المشاعر والأحاسيس بين الأفراد والأفكار والانطباعات لتوجد روابط انفعالية شجية تمزج العقل بالروح والذاكرة بالحدث لتجسد عمليات التفاهم وتبادل الأحاسيس والمشاعر، المحبة والتقارب، الانسجام والتعاون وغير ذلك من المشاعر الإنسانية. في أهازيج بحرينية سنتناول في هذا البرنامج ملامح من نتاج الإنسان البحريني الموسيقي متمثلاً في الفنون الشعبية والمواويل وتهويدات الأطفال. ظلت وما زالت أغاني الأطفال الشعبية طيلة التاريخ الاجتماعي للحياة الإنسانية ذلك المعين الدافق الذي ينهل منه الأطفال الصغار بل والشباب مفرداتهم اللغوية ومشاعرهم الاجتماعية، ومصدراً لإنماء مخزونهم المعرفي، ووسطاً لتشكيل شخصياتهم الاجتماعية المتفردة وذاتاً تميزهم عن بعضهم البعض، إذ بحكم بساطة أغاني الأطفال الشعبية وسهولة معانيها وتلقائية أدائها فإن الأطفال يحتكون بها وسط الجماعة منذ نعومة أظفارهم، يقلدونها ويتشربون من خلالها عادات المجتمع ومعاييره الاجتماعية ويضبطون سلوكهم ويعون خصائص الأشياء ومعاني استجابات الآخرين الذين يتفاعلون معهم، ومن خلالها يتعرفون على البيئة الطبيعية وكل ما يحيط بهم من اتجاهات وقيم وأفكار ورموز وأدوار اجتماعية تمكنهم

0: من الاندماج مع الجماعة أو المجتمع.
1: أهازيج بحرينية.
0: نأتي الآن لأحد الفنون الشعبية البارزة والمهمة في وسط كوكبة الفنون الشعبية البحرينية، ألا وهو فن الفجري. الفجري نوع من الغناء يؤدى بواسطة الغواصين في دور خاصة لهذا النوع من الغناء، وذلك في فصل الشتاء، حيث أن الغواصين لا يزاولون أي عمل في هذا الفصل عدا البناء وصيد السمك وقطع الصخور للبناء والقلافة، أي بناء السفن. وأغلب هذه الأعمال يقومون بها تطوعاً لمساعدة الفقراء في بناء بيوتهم أو إصلاح سفنهم، أما صيد السمك فيقومون به لإطعام أسرهم. وفي المساء يجتمع هؤلاء الصيادين في إحدى الدور، وذلك بعد صلاة العشاء، ويمارسون هذا النوع من الغناء اللي هو الفجري. يعتمد هذا النوع من الغناء في بدايته على الكورال الجماعي، ويؤدى بعضه بدون إيقاع وآخر بالإيقاع حسب نوع الأغنية، وله 5 أنواع أساسية، وكل نوع منه له عدة طرق في الأداء، كما تختلف أنواع الإيقاعات المصاحبة.

0: مزيج بحرينية.
1: وهناك قصة أو لعلها أسطورة تتعلق بأصل فن الفجري. يقال إن هذا النوع من الغناء كان يؤدى في صلوات الأقباط الذين كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية، وعندما جاء الإسلام صاروا ينزحون شيئا فشيئا حتى وصلوا هذه الجزر، حيث كانت وما زالت ملتقى الحضارات والأديان. وعندما أسلم أهل البحرين تحولت هذه الأدعية

في الغناء إلى دعوات إسلامية يذكرون فيها اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة خرافية ولكنها طريفة تتحدث عن هذا النوع من الغناء وعن أصله، إذ يقال أنه من الجن. والقصة التي يرويها الفنانون الشعبيون تقول أنه في يوم من الأيام كانت هناك مجموعة من الشباب يمشون بعد منتصف الليل على ساحل بصيبع بقرية لدراز شرقي لبديع، وكلها مناطق في مملكة البحرين. وعندما وصلوا قرب مسجد بصيبع سمعوا أناسا يغنون بداخله، وقد أعجبهم هذا النوع من الغناء. وعندما دخلوا المسجد وجدوا جماعة لا يمكنهم رؤية ملامح وجوههم ما عدا ملابسهم البيضاء، لأن المسجد كان مظلما. فأدوا التحية ولم يجب أحد منهم، وقالوا: هل أنتم من الإنس أم من الجن؟ فأجابوهم أنهم من خلق الله، وطلبوا منهم أن يغنوا لهم بعضا من الأغاني التي سمعوها منهم، فقالوا لهم بأنهم سيغنون لهم إذا وعدوهم بألا يغنوا هذه الأغاني لأي إنسان آخر، لأنهم إذا سمعها أحد غيرهم سيهلكون جميعا. فوعدهم الشباب بذلك، وبدأ أفراد الجماعة الغريبة الذين وجدوهم في المسجد يؤدون هذه الأنواع من الغناء حتى حفظوها جميعا. وعندما بزغ الصباح اختفت المجموعة، فعرفوا بأنهم من الجن. وعندما رجع الشباب إلى منازلهم قرروا بأن يزاولوا هذا النوع من الغناء فيما بينهم، وفعلوا ذلك فترة من الزمن إيفاء بالوعد. ولكن بعد ذلك قرروا أنه يجب إسماع هذا الفن لغيرهم من الناس، لأنه نوع جديد وجميل ويجب ألا يبقى هكذا حصرا بينهم. فدعوا أصحاب الحي وغنوا لهم جميع الأنواع التي سمعوها من الجن في تلك الليلة، وعادوا إلى منازلهم. ولكن في الصباح كانوا قد ماتوا جميعاً.

0: مزيج بحرينية
1: ومن عالم الفجري وقصص الفجري وحتى أغانيه وقصائده المميزة، نذهب إلى ملمح وجزء رئيسي آخر من الفنون الشعبية البحرينية الأصيلة، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، بل هي الركيزة الأولى لانطلاق الكثير من الفرق، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، وليس هناك تحديد زمني لفرق

فترة ظهور أول فرقة نسائية ولا فنان بذاته، ولكن الشواهد تدلنا على أن هذه الأنواع من الغناء النسائي هي في الأصل كلمات شعرية ألفها رجال تغنت بها النساء، كما هو الحال في غناء الفجري، فمعظم الكلمات ألفتها نساء وتغنى بها الرجال. مثلاً: حنا بنات البدو وازين حنانا، ليشافنا لحضري صار يتمنانا. والعكس صحيح في غناء النساء، إذ يقول: يدعي شلوله جواب طرى، وبضامري لبدع بفن عجيب. أو كقول الشاعر العظيم بن لعبون: يا علي صوت بالصوت الرفيع، يا مرة لا تذبين الإجناع. ومن أشهر الفنون التي تؤديها الفرق النسائية الشعبية فن الدز، وهو من الفنون والقوالب الموسيقية السريعة التي تبدأ مع بداية مراسم الزفاف وتنتهي بها، ووظيفته الفنية عملياً هي إشهار هذا الزواج. أما الفن الآخر فهو العاشوري، والذي يخص به العريس، هو من الفنون الإيقاعية الغنائية المشهورة، يحظى بمكانة عالية بين الفنون الاحتفالية في البحرين والخليج العربي، وهو من الإيقاعات المركبة. أيضاً الفرق النسائية الشعبية مشهورة بفن الترشيدة والحفال، وهذا الفن يتغنى به بعد أن تصل الزوجة إلى زوجها في الغرفة المهيئة للزفاف، ويؤدى لتهدئة الزوجة وبعث الطمأنينة في نفسها المضطربة. أما الخماري، ويروى إن كلمة خماري جاءت من الخمار الذي تستتر به المرأة حين رقصها، وإيقاع هذا اللون بطيء السرعة، وهو من الإيقاعات المركبة، ويعتمد على الضرب باليد داخل الطارة. من الفنون الشهيرة أيضاً لدى الفرق النسائية الشعبية هو فن النجدي أو النيدي، جاءت تسميته بفن النجدي نسبة إلى منطقة نجد في المملكة العربية السعودية، يتميز بإيقاعه البطيء عندما يغنيه الرجال، ويأخذ طابع السرعة عندما تغنيه النساء. من أشهر الفنون أيضاً فن اللعبوني، وينسب هذا النوع من الفن إلى الشاعر المبدع محمد بن لعبون، الذي أسس مدرسة اللعبونيات في الجزيرة العربية، وله إيقاع مميز وصعب قلما تجد من يجيده. فن الجلوة، والجلوة هو فن، وفي نفس الوقت هو مشهد من مشاهد العرس والزفاف والتحضير للزواج، حيث تقوم بعض العائلات البحرينية بتخصيص يوم واحد من أيام الزواج لإقامة حفل الجلوة، وتدعى لهذا اليوم بعض النساء المتخصصات في أداء هذا الفن. من أشهر الإيقاعات البحرينية التي تتسم بالفرح والسعادة هو فن البستة، وهو من الفنون الإيقاعية الغنائية ذات الإيقاعات البسيطة والألحان الخفيفة التي تبعث على الأنس والسرور وذات طابع راقص.

كان هذا غيض من فيض ما أنتجه الإنسان البحريني على مدى العصور من الفنون التي ترافقت مع كل ملامح حياته ومشاهدها، وتداخلت مع مشاعره والتحديات والصعوبات التي واجهها، ونقلت لنا صورا حية لما كان يعيشه الإنسان البحريني في تلك الأيام، سواء في البر أو على البحر، رجالا أو نساء أو حتى أطفالا. بحر

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظكم.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: مساء الخير.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بعثة للهدى فوجه حرائي، يتجلى نورا على كل ساحي، دعوة يا ربوع مكة تيهي، وابدئي رحلة الهدى والكفاح، هجرة يا رياح هبي رخاء، واهتفي يا بحار للملاح، ثاني اثنين يا خيول قريش، هل سيجدي فيكن كبح الجماح، ثاني اثنين والعدو قريب، وحفيف الأشجار صوت نواحي، ثاني اثنين أيها الغار بشرى، صرت رمزا على طريق الفلاح. خرج ميمون بن مهران إلى جنازة، فلما فرغ من الصلاة قال لجلسائه: إن صاحب الجنازة ليس أحق بالموت منكم، ولا أنتم بالحياة أحق منه، ولكنها

0: آجال قريبة بعضها إلى بعض، فاشتغلوا بالطاعة واجتنبوا المعاصي، فإن الموت يأتيكم بغتة. المؤمن مفطور على العزة وكرامة النفس، ولذلك فمن الضروري أن تكون تربيته موافقة لفطرته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالوقوف أمام الناس واستجدائهم والطلب منهم في خضوع ومسكنة، ولكن عليه أن يقوم بأي عمل شريف يحفظ لنفسه كرامتها وعزتها.
1: ما خط القلم.
0: إن للذنوب كفارات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وإنه لا أنفع من الصالحات ولا أضر من الموبقات. من كان في الناس عاقلا ورعا أخرس عن عيوبهم ورعه، كما المريض العليل يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

اليوم سألوني عنك، أردت أن أثبت لهم أن الأشجار تموت دائما وهي واقفة. أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن بلا موت.

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي، البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السابق، مزقي ثوب التهريج البدائي، أكاد أختنق في دوامة الرياء. رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع. رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: لئن سدوا طريقي إليك بالأشواك وأقاموا أسوار الحرمان بيني وبينك، فلن تغيب مني ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الآخر.

من أحزان هذا العالم تهرع إلي أحزاني، ومن جفوني المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يديه

الأنابيع المترقرقة بالنور، أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود، أنا التي بينها وبين السماء حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع، فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل التياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي كل الفرح، لأنني أراك آتية من الغيب على بساط أزرق.

0: ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد، يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية التي يضيعها اللاوعي فيا، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟

هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: رفيقة الليل والنجوى. ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر، وتقفز في الفراغ لتطوق هامتي، تلثم أهدابي، تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية، ونهايتها الحب.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

في لحظات الحب القدير وما أقلها في هذا الزمن، أمد يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان، لنعبر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: إلى الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرك بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرك، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرك والمكونة من 6 فرجان، وذلك ب

0: بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
1: وأكد سعادة الوزير أن أعمال الاستملاك شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع من خلال توفير العقارات.
0: وأشار سعادته إلى أن هذه الاستملاكات التي شملت 247 عقارا قد أسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية. مضيفا سعادته أن النجاحات التي حققها مشروع تطوير مدينة المحرك تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. وبين سعادته أن عمليات الاستملاك أسهمت في تهيئة المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

0: مجلس التنمية الاقتصادية اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين البلدين والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين وبريطانيا.
1: وخلال الزيارة اجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف مع سعادة اللورد جيسون ستوكوود وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية. كما استضاف وفد مملكة البحرين 4 جلسات نقاشية بحثت خلالها فرص الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة، إلى جانب المزايا والمقومات التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية. كما احتضن مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة مع شركة كامدن ويلث فعالية مخصصة لمكاتب إدارة الثروات العائلية، ركزت على سبل تطوير العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في هذا المجال مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة. استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم دفعتين من الطلبة المتفوقين على مستوى مملكة البحرين من المدارس الخاصة الذين حققوا معدلات 99% فيما فوق، فيما بلغ عددهم 136 طالبا وطالبة.
0: وخلال اللقاء هنأ سعادة الوزير طلبة المدارس الخاصة الحاصلين على المعدلات الأعلى على مستوى مملكة البحرين، واستعرض معهم أهم الدروس المستفادة وعمليات التطوير التي تمت خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة. كما أتيح المجال الاستماع إلى مقترحات الطلبة وآرائهم التطويرية في العملية التعليمية، وتم خلال اللقاءات عرض الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية المرتقبة وإطلاع الطلبة على التوجهات الرئيسية في تخصيص هذه البعثات. كما تم مناقشة أهم الرغبات الدراسية والتخصصية التي يرغب الطلبة في التوجه إليها خلال المرحلة القادمة. بعد مرحلة استثنائية فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما صاحبها من تداعيات على حركة الملاحة في المنطقة، بدأت المؤشرات الاقتصادية واللوجستية للمملكة تؤكد تجاوز آثار التحديات واستعادة وتيرة النشاط.
1: نعم، وأحدث هذه المؤشرات جاءت من ميناء خليفة بن سلمان الذي سجل أعلى مستوى شهري لحركة البضائع العامة منذ عامين، في انعكاس واضح لنجاح الجهود الحكومية في إعادة تنظيم بل انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين قفزة إيجابية خلال الآونة الأخيرة بفضل التطور المستمر للتشريعات والقوانين، إلى جانب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والملاك.
0: وتجلت ملامح هذه الطفرة بوضوح في حجم وتنوع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير والتاسع من يوليو 2026.
1: يأتي ذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية الخليجية والفنان عبد الله رويشد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان عبد الله رويشد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

كنت عارفك لما كان الحب بعرفك، كنت عارفك لما كان الطيب وصفك، كنت عارفك.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية بصوت الفنان عبد الله رواشد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة خليجية غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، زميلتي في العمل عندها مرض الصدفية، وبحكم علاقتنا نسلم على بعض وناكل مع بعض حتى نستخدم نفس المرافق والأدوات. وبصراحة دكتورة، صار لي فترة ما أحتك معاها لأني خايفة أنها تنقل لي المرض، بشنو تنصحيني؟
7: شكراً على سؤالك عن موضوع من مواضيع المفضلة، وهو الصدفية اللي نسميه سورايسز. بس أنا زعلت منك شوي لما حسيتي أن الصدفية ممكن تعدي بأي شكل من الأشكال، لكن ما لومك، احنا وصلنا العام 2019 ولا زالت المعلومات عن مرض الصدفية مغلوطة نوعا ما. الصدفية مرض جلدي مناعي جيني يتأثر بالعوامل البيئية والنفسية وايد، لكن لا يعدي لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى مريض الصدفية تقعدين وتصافحينه وتاكلين معاه، تستخدمين معاه نفس المرافق العامة، لا وتلبسين من ثيابه بعد، بدون ما تخافين أن تعديج، لأنها مش مرض يتناقل من جسم إلى جسم، هو مرض الله سبحانه وتعالى يكتب على بعض الناس اللي عندهم قابلية جينية. إذن مرض الصدفية غير معدي، ويحتاج منكم سبورت ودعم حق اللي عنده، عساس ما يحس أنه هو معزول اجتماعيا، لأن إذا النفسية تأثرت الصدفية تتهيج وعلاجها يكون جدا صعب.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

روى الطبراني رحمه الله عن خريم بن أوس بن حارثة رضي الله عنه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم الأغر، ذلك اليوم الذي تفتح فيه مملكة من أعظم ممالك العرب في تاريخهم، تلك التي كان يضرب بها المثل في قصورها الفارهة، حدائقها الغناء، ومكانتها السياسية. لقد بشر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم بفتح الحيرة، العاصمة المركزية الثانية لكسرى في جانب شبه الجزيرة العربية. الحيرة مملكة المناذرة عبر التاريخ. بعد فتح أمغيشيا بغير قتال، استخدم المسلمون

سفنها في الإبحار على مياه الفرات، نظراً لهطول الأمطار الغزيرة التي حولت الأرض إلى أوحال وبرك حالت دون مسير المشاة عليها. علم بذلك المرزبان حاكم الحيرة بأمر كسرى، فاستنفر فرسانه بقيادة ابنه إلى سد الفرات كي يسدوا مجرى النهر، فلا تستطيع المراكب التي كانت تحمل جيش المسلمين من السير، إذ أنها سترتطم برمال النهر. وهذا ما حدث فعلاً. بيد أن سرعة البديهة التي كانت لدى خالد بن الوليد رضي الله عنه وتفكيره المستمر في عامل الوقت جعله ينطلق بصحبة مفرزة من الجيش نحو سد الفرات، وصلوا إلى هناك وقضوا على من كان هناك من فرسان المرزبان، وأعاد خالد مياه الفرات إلى مجاريها حتى يستمر الجيش في تحركه. انطلق خالد بمن معه من الفرسان باتجاه الحيرة، وأرسل إلى بقية الجيش في السفن بأن يلحقوا به لاستكمال الفتح. كانت حال المرزبان حاكم الحيرة الفارسي في حيرة وتخبط، فمن جهة جيش المسلمين الذي بدا على مشارف الحيرة ويهدد وجود الفرس وسيطرتهم بها، ومن جهة أخرى تلك الأخبار التي جاءت من المدائن مع بداية الأحداث بأن كسرى أردشير ينازع الموت في فراشه، ولا يعلم من سيخلفه بولاية عهد الإمبراطورية حتى هذه اللحظة. كان المرزبان في مكان بين قصرين من قصور الحيرة الأبيض والغريين، حتى بلغته الأنباء التي جعلته يمتطي صهوة جواده وينطلق مسرعا خارج الحيرة. أولها أن كسرى أردشير ملك الفرس قد مات، وثانيها أن ابنه قد قتل عند سد نهر الفرات على يد المسلمين. وكأنه قد مر أمام المرزبان شريط حياة الدولة الساسانية برمتها، فانهارت قواه عن المواجهة وترك أهل الحيرة يواجهون مصيرهم بأيديهم. كانت بالحيرة العديد من القصور التي من أبرزها وأشهرها قصر الخورنق، مقر حكم النعمان بن المنذر في حينه. بيد أن أهل الحيرة حين دخل خالد بن الوليد بمن معه من الفرسان كانوا قد تحصنوا في 4 حصون، هي الأبيض والغريين وابن مازن وابن بقيلة، تاركين الحيرة بما فيها لجيش المسلمين. كان ذلك الوضع مريبا للغاية. أراد المسلمون التأكد من عدم وجود مكيدة، وإلا فلماذا يترك الناس بلدتهم وكنوزهم ويتحصن جميعهم ظانين بأنهم يستطيعون الصمود؟ عسكر خالد بالخورنق وأرسل الجيوش متفرقة نحو الحصون 4 التي تحصن بها أهل الحيرة وقواتهم، ليعرضوا عليهم ما دأب المسلمون على عرضه: الإسلام، الجزية، أو القتال. لقد رجا خالد أن يسلم العرب هناك ويخلصوا أنفسهم من مغبة القتال بعد هروب المرزبان. بيد أن تحصنهم كان دليلاً على أنهم ينوون القتال لا محالة، إلا أن خالداً أمهلهم يوماً للرد عليه. مرت المهلة وتحقق جواب أهل الحيرة في القتال. بدأ المسلمون برشق النبال والسهام، إلا أن أهل الحصون صاحوا من الداخل: عليكم بالخزازيف، عليكم بالخزازيف. والخزازيف هي كرات من الخزف تطلق من مقاليع ولها وقع

0: كوقع القنابل. تنحى المسلمون عن مرمى الخزازيف وأتبعوه بوابل من السهام والنبال في معارك قوية وطاحنة. فخرج القساوسة والرهبان، وأولهم عمرو بن عبد المسيح، خرجوا من الحصون صارخين غضبا وحنقا على أهل الحصون قائلين: يا أهل القصور، والله ما يقتلنا إلا أنتم. توقف القتال. أعلنت الحيرة استسلامها لجيش المسلمين على أن تتم مقابلة وجهائها مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبالفعل كان نقيبهم عمرو بن عبد المسيح، لكبر سنه ورجاحة عقله هو من تصدر وجهاء الحيرة، وقبل المسلمون الصلح على أن تدفع الحيرة الجزية التي بلغت بعد أن خرج المسنون من حسابها 190,000 درهم سنوياً تدفع لبيت مال المسلمين نظير حماية جيش المسلمين لهم، وإلا فلا جزية عليهم إن لم يستطع المسلمون حمايتهم. وكان خالد يحب أن لو أسلم أهل الحيرة وكانت أموالهم لهم، ولكن الإيمان يأتي طواعية بغير إكراه عندما تخالط بشاشته القلوب. جمعت أموال الجزية متبوعة برسالة البشرى من خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صادف فتح الحيرة عيداً مقدساً لدى الفرس. كان الفرس يفرضون على العرب في هذا العيد إتاوة ترسل إلى كسرى، وكان من ضمن ما ذهب إلى المدينة المنورة تلك الأموال التي كانت قد خصصت لكسرى، التي ظن أهل الحيرة بأن المسلمين سيفرضون مثلها عليهم كما اعتادوا ذلك من قبل، وبأنهم سيقبلونها مع الجزية. إلا أن أبا بكر الصديق أخذ أموال الجزية وأرجع ما زاد عن ذلك من أموال أهل الحيرة إليهم، فما كان للمسلمين أن يأخذوا أموالاً بغير وجه حق. كان لذلك التصرف النبيل بالغ الأثر في نفوسهم إجلالاً واحتراماً. فأسلم كثير من أهل الحيرة وتركوا المجوسية والنصرانية معتنقين الإسلام حباً خالصاً، وبذلك كان المسلمون بحق يجسدون الأمانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا مكان للجشع ولا مكان للبغي والعدوان، وإنما هي القوة الناعمة التي تصنع ما لا يستطيعه السيف في القلوب. وبذلك استحق المسلمون بحق لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي. إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
2: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة،

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المئة عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999، والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث معكم عن الرفق والحلم والعفو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتثالا لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: نزلت هذه الآية بمكة وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف وليل دون مخاشنة وتعنيف. وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة، فهي آية محكمة في جهة العصاة من الموحدين ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة. فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدعو الناس إلى الصراط المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لأن النفوس مجبولة على حب سماع الكلام الطيب السهل المحبب للنفوس، وبنفس الوقت يحصل النفور ورد الفعل عند عكس ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام

حينما بعثهما إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عبرة وعظة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. فإذا كان هذا التوجيه في جانب العتاة الكافرين، فما التوجه في جانب المؤمنين؟ فلينتبه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وليقلع بعضهم عن الغلظة مع المسلمين، فقد غاب عنهم هذا الخلق العظيم للدعوة إلى الله في القرآن الكريم، فشوه الدين ونفر الناس من دعوة الجاهلين. لقد غاب عن هؤلاء فقه قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمراد بالحسنة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، والصبر على جهالة الكفار، وترك الانتقام، وترك الالتفات إليهم، والتطابق معهم في غلظتهم وجهلهم. والمراد بالسيئة ما أظهروه من الجلافة في قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وما ذكروه في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكأنه قال: يا محمد، فعلك حسنة وفعلهم سيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مستوجبا للتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة، وهم الضد من ذلك، كما قال الفخر الرازي في تفسيره. والحسنة عامة في كل ما دعا إليه الشرع ورغب فيه، والسيئة كل ما نهى الشرع عنه وحذر منه، لأنه ليس للتخصيص دليل في الآية، وهذا دليل أن تبقى الآية على عمومها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعدم الاستواء بين الحسنة والسيئة أمر تعرفه العقول الصريحة والفطرة السليمة. وقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة، وإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق، كما قال

0: الآلوسي في روح المعاني. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يجعل هذه الآية شعاره وهو يأمر وينهى، حتى ينجح في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذا إخوة الإسلام غيض من فيض الأوامر الربانية في القرآن الكريم بأهمية الرفق والحلم والعفو في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما السنة النبوية فقد أفاضت في هذا الأمر، وهذا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله، فكونوا معنا نتعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام كيف ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.